يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك وما يتويا نجمينا ما يهدك ريح.

بسم الله الرحمن الرحيم حنم جمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان تعرفوا الله يقول قول وإنت تقول قول الدنيا هي هكذا ما دام انت يا أخوانا إنت تقول قول الله يقول قول تصمونه في الطائخ رضا ما من الرضا تعرفوا المطرة صبت ما شاء الله وتلينه يا ربنا مقدرها في طاولة الفنية إننا أجد ركوبير تجهيز وتقليم هارون ومسار سبو 7 دقيقة

0: هسه بغداد شير دقيقة في الاستديو أنا راديو شات ما صلوا دايما ببرا بينا ذا قسم الله ربي من جنبنا أريد أرسل الغداية وزال سعد بعد ما سكن تطلب من السيد آدم إبراهيم عبد الكريم عندنا قاعد في كارتي تنجيلي سكسيون 1 إلى 39 ولو 15 16 و 17 عليه كما كتبنا تيران قالوا يمشي الإدارة بشيء يخص تيران قالوا بلا غضب ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا بدون سرد وبعد ما نسكن تطلب من السيد محمد بشر عندنا قاعد في كارتي أدا ساكن سكسيون 1 إلى 71 ولو 15 عليه كما كتبنا تيران قالوا يمشي الإدارة بشيء يخص تيران قالوا بلا غضب ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة بعد ما نسكن تطلب من السيد موسى ميكايل حمدان عندنا قاعد في كارتيه جيني بور سكسيون دي إيلو 100 ولو 14 خليش المكاتب أنا تيران قد أبي يمشي الإدارة بشي خصوصا تيران قلب الأغضاء ما جاكو كومبوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة بعد ما نسكن تطلب من السيد أحمد المر والدة عندنا قاعد في كارتيه أنجوب سكسيون 5 إيلو 4 ولو 7 بيس خليش المكاتب أنا تيران قد ويمشي الإدارة بشيء خصوصا تنا قبل بلغت ما جاك أكون فوكاش ما طلب من الناس ناتر لكم اسماء مدا وانت كل من منا قاعد في رتيها في كرتيها الرنجاجي خلي يشيل مكاتب من قاعد ويمشي هم حسين وعثمان حسين عثمان داود عندنا قاعد في كرتيها الرنجاجي سكسيون دي يلو سان ترانكاد ولو ان ودي وحسن إساغ هونغو عندنا قاعد في كرتيها الرنجاجي سكسيون دي يلو سان ترانكاد ولو سانك وفضل راشد تانجير كلها عندنا قاعد في كارتيه الرنجاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 58 ومحمد موسى قجة كلها عندنا قاعد في كارتيه الرنجاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 9 وحسن إساغ هونغو كلها عندنا قاعد في كارتيه الرنجاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 7 خلي يشيل مكاتب أنا قاعد ويمشي الإدارة بس يخص ترى ونعرف كم بيعرفهم خلي يخبرهم دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السيادة بعد ما نسكن تطلب من السيد عبد العزيز عمر حلو عندنا قاعد في كارتيه الدبازين سكسيون دي إلو 31 ولو 4 خليه يشيل مكاتب من التيران قال ويمشي الإدارة بشيء يخص التيران قال بلغ دمجة كوفي حقاسي وناس اللي طلع لكم اسمهم ده كل من قاعدهم ده عندهم مشكلة عندهم داس داس خلي مدام ده كله وقت خليه يشيل مكاتب أنا قاعد أنا تيران قال ويمشي جنبيل قول حل ويأكد ده بلغنا ودار إبراهيم آدم في تشا مصره يبلغ بمرقان هنا ولد اسمه اللمين آدم عمره 25 سنة مرضان عقليا مرقوا لمين 21 يوم وما قبل البيت ما طلبهم قال له لا مقلق الولد ده يودي بكان الكمسيري القريب اللي هي ولا ينادي برامة التلفون 66-35-30-53 ولا 66-29-30-30 60-36-30-53 ولا 66-29-30-30 آدم إبراهيم آدم إبراهيم آدم قايد في تشا مصره يبلغ ودارنا ولد الولد ده اسمه اليمين آدم عمره 25 سنة مرق باليمين ده 21 سنة وما قبر البيت مرضان عقليا مطلوب من كل نار كان ليقى الولد ده يوجي بكان الكمسرية القريبة ليه وليناري برغم التليفون 66-35-53 ولا 66-29-30-30 بني إدريس في كلبه يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل عشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني العروس يسو بس بد ولا زومة كمان بلاد في كل بيت انتات البلامة جدا أخي الساسة بو
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار اليوم 4/0/1448 هجرية ونبدأ بالله أنابين رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليشيا أوبورتين وزير البنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية للوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم عربات ودراجات نارية من الوكالة الفرنسية ومركز كارتير وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى فدي الأنابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل ختم الوزير الأول السفير ألمي علينا أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية البيجي في العاصمة نجمينا من يوم 15 لحد يوم 16 في فندق راديسون بلو المناسبة بيجي فوقها كلمات كثيرة ومرقت بتوصيات وقرارات مهمة استقبل رئيس الوزراء السفير ألمي علينا بالنيابة لرئيس الجمهورية وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة إغليشيا أوبورتين بعد ما كملت من المشاركة في الأعمال المنتدى الإفريقي للمياه الختم أعماله زميلتي جاني سرامات والتفاصيل.
2: بقت المقابلة بين رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا مع وزيرة الطاقة والألمي في دولة سنترافريك السيدة إديويش أوبورتين جات ليشات، وشاركت في الملمة البخص الفوروم الإفريقي هن الألمي البقى في العاصمة نجمينا. في وقت المقابلة رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا رحب بالوفد الجاي من دولة سنترافريك. وزيرة الطاقة هن دولة سنترافريك جابت الرسالة من رئيس بلدها البروفيسور فوستين أركانش تواديرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد المقابلة الوزيرة قالت الوفد هن بلدها الشارك في الفوروم هن مكون من وزير هنا الزراعة وعدد من الخبراء جو وشاركوا في الفوروم الإفريقي هنا الألمي، وشكرت الملاقاة الحارة والكبيرة والنظمين الكويس هنا الفوروم عشان الفوروم بقي فوق نجاح كبير. وقال سفرهم لسنترافريك ما خلاهم بيسلموا الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، لكن لقوا فرصة وسلموها لرئيس الوزراء السفير ألماي هانينا. ونذكر بكونه تشاد ودولة سنترافريك عندهم علاقة قوية وتاريخية، وده في كثير من المجالات المشتركة القادة بين البلدين.
1: استقبل وزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة بيكيلي توماس، وناقشوا في أوجه التعاون بين الوكالة وبلدنا تشاد بحضور ممثل رئيس الجمهورية لدى النباتة مريم أحمد جميل. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم الأربع سيارات والدراجات النارية الأنتاتي ملايا الوكالة الفرنسية للتنمية مع مركز كارتير مشروع تنفيذ الغطاء الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. المناسبة بقت بحضور المسائل من الوزارة. خلينا نسمعه للوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد.
3: أقدم تهية خاصة للمدير المشروع دعم الصحة الرقم الثالث والأخي كذلك دكتور عبد الله يتأمن في مكافأة المرض، وكل هذه المناسبة نطلب منكم للصحاب عشان تقوفوا معنا كتلة واحد على أساس نقوي النظام الصحي. لازم نقيمه ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاري موجود في أراضينا ده يلقى صحة في كل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في تشاد، وغير السيارات والدراجة النارية ما نقدر نلحق. إذن لازم نقوم بإهمات كافئة عشان نحافظ لها ونكون حريصين للدراجات دي على أساس نلحق الهدف الأساسي.
1: السفارة الصينية في بلدنا تشاد أنتت مساعدات هنت الأجهزة الإلكترونية للوكالة التشادية للأنباء والنشر، ودخل في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة اللي واحدة من الركائز الأساسية للعلاقات الصداقة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية. الحفل انت التسليم والتسلم بقت في مباني الوكالة في كارتيه سبانغالي بحضور مدير العام للوكالة حسين خميس يسكو التوغوي والوزير المستشار السفير الصيني كوزيان ومعايا الأمال المخدمو في الوكالة وعدد كبير من المعزومين. خلينا نسمعوا للمدير العام للوكالة النشر والأنباء حسين خميس يسكو التوغوي.
4: الوكالة التصعيدية للأنباء والنشرة اليوم السفارة الصين فكرنا بإمكانيات عن الخدمة بالكاميرا بأوردناتير بتابلت بأنريجستير المعمل تشوفهم ده جاء في وقت مناسب. عندنا مشكلة شوية حنا إمكانيات أبراي فوتو وكاميرا كل شيء اللو أنتون عليها، والهمام ده ما حنا ديركترات ولا حنا ديجي ولا حنا ديجي أزوين ولا حنا ديركتر آخرين. همام ده حنا نظر بخدم حنا كنتو صحفين دول التخدم في وكالة تخدم بيا وشغل ده من اليوم هو خلاص دون أنتون، لكن هو بيجي بيان بيبليك وبيان بيبليك ده نهافو جليا عم باكر البوج ورانا كله بلغو شغل يخدمو فوق نادم إن ده دروا بيشير شغل بومر فوق من هنا ما في. نقول شكرا للسفارة الصين.
1: وفت على رأس المنسخ الولائي للإحصاء العام الثالث للسكن والسكان الخاص بالروح الخاسم قام بزيارة في محافظة أبو قدام ومعايا السيناتور محمد آدم دوتم ومعهم وفد من الحركة الوطنية للإنقاذ، وده بدخل في إطار كيف يوقوا الروح عشان يشاركوا هم كلها في الإحساء الانتخابي. المندوب الأم للحكومة لدى ولاية مايوكي بسباق

هدفها كمان يقووا قدرة المشاركات ويرفعوا المستوى الولائي بأهمية الصحة. مسمين الله إذا خلاص هني كملت نشرة الأخبار. قبل ما نختم نعيد العناوين: رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبي إتنو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليش أوبورتين. وزير البنى التحتية وفك الأسرة الأمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. ووزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم العربات والدراجات النارية الليجيو من الأنتتيم لا الوكالة الفرنسية ومركز كارتير. وفي النشرة سموت أخبار آخرة دي النشرين اليوم 4/0/1448 هجرية القرالوكم بكرة سام بخاري. والنشرة إن شاء الله تسموها بعدين بساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزملاء هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة، التحيات، قيلوا بالآفية.

27 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات. بعد ما سمعت نشرة الأخبار اللي قدم لك بكر حسن بخاري نواصل دائما ببرا من بقسم الغروب من مجمعنا. العذار الأعمى هنا الدومين تبلغ بيكون الإمام التريكلاسيون هنا مالك ناس الأندم نقاعات وأندم نقاعات ده الدومين تطلب منهم تبلغ تطلب منهم تقول كل واحد كم عنده نقع عنده تيرين ولا عنده بيت ولا ده كل واحد خليه بيمشي بيأكد بيسوي مكاتبه أنا قاعدة ولا أنا بيتة فشان بيسوي تيتر سيكريزي أنا وبيضمنه لأن كم نارم إن مكاتبة مضمونة ده نارم آخر كم مشى بيدور بيسوي مكتوب آخر كله طوال بس نارم الناس بيعرفوا الخدمين ده يعرفوا يقربوا مدام ده يعني هسه دائما كل ما يوم دائما دائما دكول الا بلاغنا انا اداره شنو الغداية انا دائما تسوي بلاغه ده نقا مثل ده نقا واحده بالسياطه اربعه نقا سياطه خمسه ناسين ده كله فشان يحفظ الشغال اللي كل واحد كان عندك تيران ده امشي سوي تيران امشي سوي مكاتبه انت عندك تيران وما عندك مكتوب الا ساكت تسوي لها كونيات وخلاص تمشي تقعد ده محل ما تنجي من المشكله ما دام الاداره العامه الدومين تطلب من كل الناس اللي عندهم نقاءات وعندهم ما كان ان اي كل مال كله تمشي تسوي في الدومين ده عندك ضمانه تمشي تسوي تسوي مكاتبك وتضمن الشغل ده هناك حلالك ما عندك كم انت ما في كل نارم يقدر يمشي يسوي ورق مكتوب ما في نارم مش يروح له فوق لا ما في ما دام الدار اداره الامن الضمين تطلب من كل الناس اللي بيمشي ويسوي مكاتب النقاتهم وفيها شم بضمنه وبسوي له تيتر سيكوريزي وبسوي تيتر فونسي وخلاص نقاتك ديك مضمونه كان المشكله جات كلها خلاص طوالي بس الحكومه تشيل مشكلتها وتنطيق حقك وديك حقك نواصل دائما بفيتامينا بقسم الربي بني إدريسة في كل بيت يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني على رسي سوال بسبد ولازمة كمان باكر بلاحت في كل بيت انتات البلامة جدا أخي نكرر بني إدريس في كل بيت يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا بشان يحضروا في عروسنا ولد إدريس بني على رسي سوال بسبد ولازمة كمان بلاحت في كل بيت انتات البلامة جدا أخي نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من المجمعين دوكلا بلاغنا عروسة سبير بكر بلا عبد الرحمن بكر بنية بكر إيسا الله شيري آدم فكي عبد الكريم بكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنباري حسن إيسا صالح كويس عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاجة موسى محمد حسن آدم مصطفى صالح يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل بشان يحضر في عروسنا أخوهم سابر بكر عروسي سؤال بس بدو لازمة كمان مباكر بلهات في أردي بنتات البلام عبد الرحمن بكر كانتو أفرك سابر بكر وعبد الرحمن بكر بنية بكر إيسا عبد الله شين آدم فكي عبد الكريم بكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنباري حسن إيسا صالح كويس عبد القايا صالح كويس عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج مصطفى محمد حسن آدم مصطفى صالح بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل عشان يحضروا في عروسنا أخوهم سابر بكر عروسي سوال بس بدو لازمة كمان باك بلاد في أرديب انتات البلام عبد الرحمن بكر كانتون أفورك نواصل دائما ببرامينا بقسم الربي من مجمعنا ده بلاغنا وفاء الشيخ أبا عبد الله عبد الرحمن جابو ساكر علي عبد الله أبي كيري عبد الله أبكر مؤمن معلم أبي كيري معلم أبكر ولا سرسار الحاجة كبير موسى محمد جدة بيسو تجاني إلي محمد إما الزين محمد خالد محمد الشيخ خرسة محمد طهي ديليجي موسى كتوكو ديليجي رماتا إدريسا بلاما رماتا كلهم في ماجورو بلاما بورو توما بلاما محمد آدم بلاما صالح إجل بلاما محمد دنا بلاما سيدية
بلا ما جبيرونا رمضان، بلا ما عيسى بشارة، بلا ما عمر سعيد، بلا ما أبونا كلهم في ماله، دلقي حسيني مكايلة، دلقي الحاجة آدم، دلقي بولا ألكا، دلقي جدة أحمد، دلقي جدة نور، دلقي كواس، دلقي عبد الرحمن نشطاتا، دلقي رمات حسنة، الشيف دي كانتون عبد الكريم جراد، الشيف دي كانتون كشالة دنا، دلقي حمات محمد، الشيف دي كانتون كمسولو ما جابو، الشيف دي كانتون حسنة جيتا، الشيف صالح علي، كلهم في جاري، دلقي إدريس عبد الله، دلقي إما جيتا، دلقي اللوان كل في كلويتي، دلقي إما عيسى، الشيخ جدا الشيخ جدي فكي حسن ولا لازم القوني إدريسا بلا ما عمر كلهم في حيابة بلا ما عبد الرحمن علي في مالوة بلا ما جدا إدريسا في حيابة بلا ما جدا محمد في في الابلان بلا ما بكر صالح في سلي سهيبة ابراهيم ابيسو في جوم دلقي اخونا بكر محمد عبد الله عيسى يبلغ باسم لكل الاهل البر وداخل بموتنا ابا عبد الله المعروف بابا والنا او ابا والناقو المات في جمينا وصرا بعد ما في جمينا امس بجمه وسرى كمان يسواها لما سبت في بيتنا المرحوم في كارتيه سقيط الساعة 7:34 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربنا.

أمي أغنية قديمة وأساسة على أن الأمهات إن في المفروض نخطم في أهل درجة الأم هي قبل كل شيء رمضة أنت علم في الدنيا ده كان بيجي شنو كان بيجيت شنو كان بيجيت بمالا كان بيجيت بناسا كان بيجيت ب كان لقيت كدمول كان لقيت شنو كله كان شنو بيجيت فوق الناس كلها كلها اللي بقى أمك وهو أبوك هما دول بس كم سووا هما بس جابوك في الدنيا وهم بس خطوك أهل الناس كم شنو بيجيت كله كم مسكين كان غني كم طويل كم قصير كان شنو كله بأمك وأبوك مدام يدي يا أخوانا الأم بلو ده خدتم أعلى درجة كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا ما خلاص انت خلاص لقيت لك ريشات ولقيت لك قصور راقد قصور انت وابوك زمان راقد في الدلم اقول لك راقد في قصور ده كم انت الله ما انت قيمان ده ترى اشتشم اينك ما تشيف لكن بس بلا سف خلي كل واحد بياخد اولى الام بلو ده اهم شيء الام بلو ده اهم شيء انت لهابة يا كايتك جد بقى كل السماء جد بس انت تركب فراش فوق الشدره ما تعرف أمك وما تعرف أبوك ما تعرف أخيانك ما تعرف أهلك ده كله ما هو يا أخوانا كله واحد خليه ينتبه الدنيا هي تداول كل بداية ده لا يعني هاي الشغل كان بدل يكمل بس انت جابك في الدنيا هم أبوك ما في كم قاعدين كم ما في كلها انت الدنيا هي ترى توصف هي توصفك شغل ما تعرفه بس وصلوا دايما ببرا منها بقسم الله ربي من المجمعين ده كله بلاغنا وفاء بكر محمد الزين بكر والحسني ألقوني دنا بلا ما جد التوم دنا بلا ما أحمد حسين صالح حسيني عبد الله حسيني أحمر شين محمد النور صالح الشريف آدم جدة ألقوني آدم كبير بلا ما عمر كبيرة بلا ما عبد الله توم بلا ما أبالي فلاتي بلا ما خشكوش أحمد بلا ما فكي محمود بلا ما جبريل محمد بلا ما عبد الله جرمة بلا ما النور آدم بلا ما عمر جالو بلاما محمد إلوي بلاما حامد جدة بلاما عبد الله جبرين بلاما يونس توما أجدو ولد الحاج إدريسة بلاما قنبو كرولا بلاما الضيف أب نصيب بلاما أمود محمد يبلغ بهزم لبلاما صالح قنبو لبلاما كاريا بلا ما كاريا إدريس بلا ما عمر موسى بلا ما إفن محمد بلا ما عمر هارون بلا ما مألم محمد الشيخ إمر عبد الرحمن الحاج محمد أب كسيري بلا ما جد المدير مألم موسى قنبو الحاج محمد يونس الحاج مكايلة سياخة بلا ما جد ولد صالح بلا ما خالد قطية بلا ما أطية الشريف بلا ما دشوش أمبدي الشيخ عبد الغني آدم بلا ما رخيص جبرين بلا ما محمد كوسو بلا ما موسى هارون بلا ما محمد الجدة الحاجة الجدة جبرين عبد الله جيمي أشقر بشارة كلهم في النالة أسرة محمد جباليرو محمد موسى في أمبشينا الشيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد الشيخ كارلي إدريس بلا ما آدم الضيفة الحاج عمر بنية كلهم في باسة بلا ما هارون عبد الكريم الإمام عمر قنبو في كيسة جبرين مكايلة حسين شايبو برما إيسا عمر كلهم في جمينة بلا ما صالح في كيس برا بلا ما أبكر أقليقاجي بلا ما جبرين سير وهيدا بلا ما أبغسر أبكر الشيخ عبد الله إدريسة دنا خليفة الشيخ جد الحاجة اللوان هارون بالي اللوان كشل دنا دينيني اللوان كشل بخاري الحاجة أبشل حاجة أبقرين عمر اللوان جد قجلي
الشيخ جد خالته يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بمحمد الزين المات أمس بجمة والصلاة من يسوها ألم بسبت في هلة مسكابو انتهت البلامة أحمد حسين مواصل دائما ببر من أبا غسم الربي من مجمعنا دكل بلاغنا وفا أسرة أزرق جيمي جيمي أزرق مكايل أزرق الحاجة حسيني أحمد محمد جرمة عبد الغادر صالح جد أبونا جبرين دنا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي الشيخ جد آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسا هارون محمود إيسا جبرين شين علي جد التوير عبد الله الضيف وبلاما موسى بكر الشيخ محمد بكر الشيخ شرك نكور الشيخ محمد مسماين أسرة دقامي حامد آدم حسين آدم بلاما إبراهيم بشير أب جد بركة بلاما رمات محمد بلاما أحمد أندورو جد جبرين حسين مخاطر الجد بشارة الشيخ عمر بشنب الشيخ بيسو باكا محمد جيمي توم الشيخ آدو أبا كوشا الشيخ جبرين آدم الشيخ أخي أبكاسي بلاما بورو خميس محمد جد ولا أبشنب الحاج هارون عبد القادر أسرة الشيخ ولا أشقر أسرة الجزولي أسرة تجاني ألي بلاما نجوان دودو بلاما عمر رمضان الشيخ محمد الكريم بلاما حسن آدم بلاما توم جرمة أسرة عبد الله أبو دوغو غنبو آدم بلاما أبا كوشا محمد بلاما مكايلا بلاما محمد بشارة بلاما محمد آدم بشارة مكايلا بلاما جبرين هارون الشيخ عبد الرحمن بلاما بركة الشيخ بلاما عبد الغادر بلاما عبد الغادر مبدي دليجي دنا ميليمي دليجي بكر إدريسا جبرين مهمت إمام جبرين كوشي دليجي حسن ميمت دليجي فيصل جدة الشيخ اللوان جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي آدم عثمان دليجي محمد عيسى دليجي اللوان حسيني الشيخ دوشوش محمد دليجي جيما جدة أبلاما آدم قنبو الشيخ آلي عبد الرحمن أسرة آدم مبروك أبلاما أبا عيسى أسرة بشارة كورتال جامع محمد يوسف أبا آدم حسيني إمام هارون آدم برما حسن الشيخ محمد مطر بلاما قيم حسيني بلا الشيخ جال الشيخ آل بشارة الشيخ آدم مرهال بلاما مهمت بلاما ميميتا بلاما جوجة غلاما جوجة لالا بلاما جدة شيني بلاما أحمد إمام بلا عبد الرحمن شعات بلاما آلي بركة بلاما الحاج بكر بلاما بوبا عبد الغادر بلاما إدريس محمد الشيخ أب خريسة بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما النور إبراهيم بلاما عثمان مؤمن بلاما محمد الكوكيو بلاما حامد موسى وأسرة بشارة موسى بلاما محمد الدقلي بلاما يوغو محمود بلاما جبرين محمد بلاما عبد الرحمن عمر أسرة أحمد والإيدي أسرة الحاج مامادو اللاتي آلي دنا رماتا كلهم في بالطلفيل الشيخ دود في مردو آلا بلاما النور جبرين بلاما خي آدم موسى دنا الشين أسرة جبرين أمبريا أسرة خالة بتاري أسرة الدليجي محمد أحمد أسرة الشيخ بشارة أسرة الشيخ بشارة والسمايين جد بركة بلاما رمات أمبدي كفتر عبد الله بلاما حامد جرمة
بلا ما جبرين الناصر، بلا ما عبد الجليل الشيخ الدجيل حسنة، بلا ما هارون محمد الحاج محمد راجل، أسرة اللوان مهدي قادو، اللوان محمد آدم، اللوان عمر القاضي، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم، بموتنا ولدهم عيسى جيمي أزرق المات بالخميس وفي هادس، والصلاة كمان يسوها لمسبت في كلمة انتهت البلامة أحمد توم. الساعة 7:51 في دار الإزار الوطنية لجمهورية تشاد. نواصل دائما ببر من بقسم الربي من الجميع.

السابعة وخمسة وخمسين دقيقة في الاستديو على راديو كاتا نواصل ضيما ببرامجنا بقسم الأوروبا من جمنا. بس في ملاحظة شيء نسألكم، لأن أيامات الأخيرة دي لا في أماننا ده ما شاء الله، يعني اليال نجو كثيرين لغة البكالوريا ده ما شاء الله تقريبا 30 ألف وزيادة ناس لغوا الباك ده ما شاء الله، نقول لهم مبروك. لكن الباك كم انت لقيت باك ده؟ ما خلاص انت خلاص انجمت، انت كان لقيت باك ده ذهاب دخل في خدمة جديدة، ذهاب القراءة المجيدة بدأت. ها ما دامت ده يا أخوانا حسا يا ما أولهم قبل يومين ده الناليال قال لغوا البكالوريا يوم ده كله قال انطى النتيجة وخلاص الهلة اللي كلها تسوق بركب موتويات وتاير بجرو جاي وجاي قلب البرد بكوكا بالمسو بإيش بالمسو بدهن يا أخوانا يا أخوان الناس دول ده ما دول ده ما عندهم مستقبل للدولة ولا عندهم مستقبل لأهلهم ولا عندهم مستقبل لراسهم ذاتك. النار كما يعرف مصلات يا أخوانا، انت قريت من بيت واحد كي كي كي كي كي كي لهدي جيت وصل في باك، عندك أبو، عندك أم، عندك أخو، عندك جار، نادم، صادق، من قريب، من بعيد، وداك، أنطاق، عشرة، عشرين، شرى لك سندويش، مدري البروفيسورات، المترين، القروق، مقروق، اللموك، في المفروض أنت لقيت باك ده، دي نعمة من الله، نعمة من الله، تشكر الله، سيد السماء ده، تشكره كثير مرة واحد، أنت ولد، قريت، لحد وصل في المرحلة لقيت باك ده، دي نعمة كبيرة مرة واحد. وانت الله انتاك ابو، الله انتاك ام، الله انتاك اخو، الله انتاك جار، الله انتاك اخيان، الله انتاك اهل، ساعدوك من اول لاخر من البيت الواحد كي لحد يوصل في مرحله انت الباك ده، انت المفروض تشكر الله، تشكر الناس دول، ها؟ تحمد الله. لكن بس البرد بكوكا دول، ها؟ قموا اكتر شاري لشاري دول، بنات رخن اريانات في الشاري دول، ايال بالبرد بايش دول، الزرقوا بإيش دول، ما بدروا في شاري دول يا أخواننا الناس دول بعدين كلهم ما عندهم نتيجة زينة كلها، ولا عندهم للرأسهم ولا عندهم للبلد ولا عندهم لأحلهم، دي يعني ناس فاشلين، والناس اللي أحلهم اللي بيخلوهم يسووا شغل ده هم كلهم فاشلين منهم ما وينك، كيف يعني يا أخواننا كيف؟ نيمة إلى الله. ها الإنسان مهما يكون شنو الأكل بالألمة ده بس ها ديني ما يلا الله عم تاكلها بيتاكل تشرب كم نار ولم سنة تمام مليك شرب قزازة الكوكا واحد يقول فيه كم نار مليك أكل إيشا كم ما يدور حوجان يدور إيش يأكل فيه دوري ما بياكل فيه يدور دين المساء فيه انت تدفق هدى تلمسها بيا تلبرد بيا ها قال انت لقيت باقك دوشي وين يا اخوان ما عند اي نتيجة لكن بس الباك لقينا ما قاسي الباك ده كتكدابس هسه عندك ده كتكدابس لكن الشغل في الراس ها هل انت عندك مستوى هل تعرف شغل هل تعرف تحجي بكلام عرب اديل هل تعرف تحجي كلام النصارى اديل ها هل تعرف تحجي انجليز اديل انت شغلك القريتر هل تقدر تثبته ها انت ما تقدر اي شيء تثبت ولا تقدر تكتب ولا تعرف تقري اصمها ولقيت باك عم توك كتكدابس هذا وجين ها وجين يا اخوان ده ولا عند قرارك ولا عند قوم اجر ولا عند قوم كورك ولا قوم لملك ناس في المفروض ده انت شغل ما عندك مستوى الله انتك لا تشكر الله انت ده قسم الله انتك ده نصيبك الله انتك ما دامت في المفروض ده تشكر الله تشكر ابوك امك اخوانك جيرانك رفوق زملائك الساعدوك بجيت في المرحله دي تشكرهم كثير مره واحد بيت لبيت ها في المفروض تشير ركعتين تشكر الله تقول الحمد لله الله جابني في المرحله دي لكن بس اقطع شاري لشاري في بعد من ودين لقوا بكالوريا قاموا جارين في الشاري وقوا رجلهم انكسرت ودين لقوا بكالوريا جارين كي وقوا هما ذاتا بيقولهم في موت ده كله في انت لقيت باك ده ما تقعد في بيتك ها رفقانك تلقى رفقانك تشير لك فول تشير لك هلاو تشير لك تمر على حسب قدرتك كثير قليل ها كم عندك ما تزيد
ها تبارك تغلب مباركاتك، الله انطاك ده نصيبك الله انطاك، لكن بس شاري لشاري، بيت لبيت، كراراك لكراراك، من اوبرج لاوبرج، من سوق لسوق، يعني ده فوضى فوضى فوضى يا اخوان. ها نعلم هسه ليجي باك بس يضرب بندق، ده النعلم ده قدامي ده ما قدامي ده متين، بعدين يضرب مدفأ ولا يسوي شنو يا اخوان. ده فوضى فوضى فوضى، ده الشيء ده فوضى هجره. دول لا لا يا للشغل يا للحس الشغل بهما وأحلهم، هما بيسووا ما أحلهم كله سوا، ما أبهاتهم ما أخيانهم كله بيسووا سوا. كيف أنت لقيت بكالوريا تضرب لك بنالك في شاري لشاري، تركب وتيرة تقطع شاري، تضطر ليش الناس هسا. أنا وأنا أعطيكم مثل والله يا أخوي، السنة اللي فاتت وقت طلاب اللغة البكالوريا ده طرشوا بهاي ليكسو طرشوا كسروا حافات وخلوا لحد هسا ما لقيت العافية قاعد. ها انت ده النارم النارم مسكين ابو يالي ربي يفتح 10 20 ربي يالا، انت لقيت باك تجربه وتيره تكسر وتفوت، انت باقك ده باقك ده عندنا نتيجه، باقك ده عندنا رحمه، باقك ده عندنا خير. ها ما دام ده يا اخواننا خلينا نتوب يا اخواننا، خلينا نتوب. دي ثقافه غربيه، البرد بكوكا دول، المسا بعيش، ما زرد بمبوا دول، تحتك فوضى نفر ده يا اخواننا. شيء ده ما يجي يا اخواننا. عندما دماء أي كل دولة، كل ناس، كل ياتو عندها آداب وتقاليد، عندنا الشهادين ده دما من آدابنا. أنت لقيت بكالوريا، أنت لقيت شغل واتفهم فريه فريه، ده تقعد في قدام بيتك ولا تقعد تمي تقعد بكام بيتك، على حسب قدرتك تازم أخيانك بتاكل وبتشربه تلونسه، ما عنده شيء. لكن المعاش ده بس تلبرد بيها، تلمسها بيها، تفجغ تروح. ها هاو أنت قلت تقول أنا لقيت باق أنت روجي وين باق أنت شنو؟ ها انت لانه ما تعرف اي شيء، انت باك ده ما كتكت بسو كتكت ساكت كتكت ساكت، والنار ما قرا كل بيلقى. ها ده ما ما ما ما, ما تشوف شغلنا زياده. في المفروض ده ناس لقى ناس يا للقرو في سفير في يا للنورد، كل في ناس قرو ما شاء الله، عندهم مستوى عندهم مستوى قرو جاهدوا الله ان تعمل باك، وعندهم مستوى وينجو ان شاء الله. ينجو ان شاء الله. ناس قروا في ناس عندهم مستوى، كل في ناس عندهم نيفو عديل قروا، عندهم نيفو بيضغط براهم حلال بسلقوا قراء براسهم بس قروا، لكن انت الراس يابس هاو انت تلمسها بكوكات البرد بكوكات تسوي قال انت لقيت باك ده ما عنده اي نتيجه. اخوانا العدد دي اللي خلينا نخلوهم بعيد مره واحد. سنه الفاده وزيرنا التعليم الاله السابق ده يعني منع نهائيا الحفلات عن الناس اللي بمتوا الدبلومات دبلوم الشهادات الممطوم في بوجب سو حفلات وبمرق في الشوارع بلبس لهم جناقه واذا زروا بيقرقوا بيسووا ده منا مره واحده يعني بنشكر كثير مره واحد شغل بليل مزين سوا. هسه ده بقي ما في ده في المفروض ده كله خليه بيشيلوا قرار خليه بيبلغوا لي حل. وشي وزير التربيه الحسن التربيه الوطنيه الحسن الجديد ده كله وده كله ما شاء الله قاعد بيخدم قاعد بيشيل قرارات يعني قرارات كل قرار انما انا يعني ما المدرسة ما لبس المال لكل ده ما لب ما كوراك ما يعطوا القرايب يكون انت عندك مستوى عند راس. كما البكالوريا ذاتك كان سوه ما في بيسوه كيف ترى بلدان ولم ده في شيء ما ادري بلدان الاخرى الباك ذاته ما في انت تقرب تمشي كيف بس بقلمك ماشي ما ادري ولا باك ولا لخم ولا انت بغلمك وبخشمك دلوقتي. لكن بس خلينا كل واحد ينتبه يا اخوانا، دي ثقافه غربيه ما عندها اي نتيجه ما عندها اي وسيله معنانينا ما دام يا اخوان كل واحد خلينا ينتبه كبير صغير يا اخوانا. الايال دي المسؤوليه هسه الايال في الشوارع بيجروا بيسووا بيكركلوا عندهم ابهات عندهم امهات عندهم اخوان كبار منهم، فالمفروض ده يعني بهجرهم يا اخوانا. خلينا دي فوضى. الايال دي الامانه، الايال امانه، انت تشيل مسؤوليتك. هسه خلاص الواحد هسه قاعد يشوف يا اخو هسه واحد خلاص كان البنت اللي صوت كيك اللي لقت بكالوريا ده خلاص هي ذهبت بيعملوا لها شيء كيش كبير واحد طالقها نعال وايد هي طلبت لها جناق وهذا زرق زرق هي من بين لبين من بين من رف لرف من تلف خلاص تلف على كيفها هي يعني هي خلاص حره عندها باك وخلاص ما ناني يهجي لها ما في ولا اخو كبير يهجي لها فيه ولا ام تهجي لها فيه ولا ابي يهجي لها فيه تلف كيه تلفون كبير عندها شغل تدور تسوي بكان تدور تمشي تسوي كيه لحد ما كانت تمشي تقيف ولكن في راسها شيء ما في. ها بدا كله يا اخواننا ما عندها اي نتيجه، في المفروض ده كل واحد بيشيل مسؤوليته. شيلوا مسؤوليتكم يا اخواننا، الايال ده امانه، الامانه ده الله تاكلها تاكلها تشربها تعلمها
لكن كم أكلت شربت علمت أقول كم يمشي يسير فوضى فدا ده تعليمك وتربيتك ما عندنا أي معنى. خلي كل واحد ينتبه يا أخواننا، كل واحد خلي ينتبه، عندنا عيال عندنا أخوات عندنا بنات عندنا، خلي كل واحد ينتبه يا أخواننا، كل واحد خلي ينتبه، خلي نشيل مسؤوليتنا يا أخواننا. ده ما إحنا قاعدين في دولة عندها حقوق عندها قانون، ما خلاص كل واحد في فوضى يك شاري لشاري يضرب ناس بطرش بقورق بسوي بدفع سيركلاسيون ذاته بطرق ذاته يلا بجيب كورك فوقك بايط فوقك بسوق فوق ده ذاته ده كله ما عندي مع اخوانا. خلي كل واحد ينتبه يا اخوانا، كل واحد خلي ينتبه، يلا خلي التربيه يلا ده اهم شيء، تاكله وتشربه وتعلمه مهم مره واحد، لكن بس ما تخلي يمشي مقروس ساكت، النار ممكن خليته ماشي ساكت ده صغيرك بس كان ماشي ساكت ده بهيمه بس. هسه استمعينا وستة دقيقة نواصل وضايمين برا من ابا قسم الله ربنا.

كل بداية لها نحاية والمبدء مكمل كل شيء لاجل برا نقطة مرة من القسم الأوروبي أنا اليوم السباح اليوم السبت يوم 28 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة 600 مناوضة غنائية بلاغتهم الأدية والرسمية نشرة الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة قدم كل مكان في الفناء جديد كوبير في المراقبة كونكاغو تايدن دي تجهيز بتقديم هارون ومسالاتين خلوا مكان لزميل تلنغاش شريط عبدك البرامي بكام سرعة ونجمنا رأيك في عمل

Terre Barakar, communiqué Tricher Balakteki, Allahaji Bara, Isa, Karki, Dursa, Jeriki, Fare, Yal Homa, Soromana, Yaya Bara, Nalahanana Murta, Uzisa, Chui, Bohumer, Minidisa, Mordom, Kechure, Saga, Bohuma, Edeshi, Mrena Ang, Nukin Ang, Miskin, Ago, Mre Soromer, Kulunan, Naming, Dirkunan Ang, Mrenukin, Bohuma, Churag, Nasaga, Edeshi, تجرن ان ددا ولا بلا برهنا بزرا نمره ما دا كلين نمره ابا مر نمره مرتا يسي سا يسي مرتا تروس يسا تروني مرتا تروس يسا تروس ي مرتا اوس يسا غوزي ولا نمره انه شق يس ملني بشير مره ما دا كلين نمره ما كات مرتا يسي سا يسي مرتا يسي سا تشي مرتا اوس مرتا دسي سا غوزي ولا ارتل هما مرتا دسي سا دسي مرتا غوزي سا توزي مرتفوية ساوغوزي أو زيرو نام سفر ناوي الهاجي برا إيسا دور كارچه ساجيري كار يمين لكي فارا مغار يالهما غرسر يغال يالهما سرمانا يايا برا نالهانانا مرتاوزي ساوچوية بو همار ميني ديسا مردم كي چورو ريسا اغا ادشي يالهونا مره ان مسكين اغو نوكين كلونونا سرهمار كلون نامين تجرن ان لبرا بزرا ولا حكنا نمره ما داكلين نمره ما مرتا يسي سا يسي مرتا تروس سا تروني مرتا تروس سا تروس مرتا فوس سا غزي ولا نمره انا الشيق يسم ملين بشير نما كلين مرتا يسي سا يسي مرتا يسي سا تشوي مرتا اوس غنور مرتا دسي سا غزي ارتل هما مرتا دسي سا دسي مرتا غوزي ساتو زي مرتا فوي سا غوزي ولا صفر نمر واحد نوي ولا انغلا برا حكنا ولا ددا كوم سيري مرير كولاتشين غروي كابين تكنيك

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكافيكي دقيقة تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين إزال وطنية تشادية مقصاصو دقيقة سينغال استديو راديو تشاد نبزين تروينين رو سبوتو رو سي كاراتا نفسلي إن بار دبريو تيري كارماشيني تزيري نفني غيجي دانتين كابين تكنيك تشوكي واكو ألفريد نغال استديو انتيرون سيومون سي عمر إدريس عمر

0: Voilà, c'est le groupe Yaldari sur la RNT.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة وسعيا من الإذاعة الوطنية الجديدة للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
1: دكتورة في البداية نحن في مجتمع الجادي عندنا كثير من الناس الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
2: بالفعل.
1: تشوفوا كيف ده عنده.
2: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت كانت عندها حراره، الاعراض المعروفه الحراره مثلا القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بعدين ترجع وزيد على ويكون مضيف لها بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الأعشاب وده كمان من الأخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة هي الأشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه أخير ده نسبة كبيرة إن جات بالصدفة. في شيء في الطب حاجة اسمها صدفة يعني أنت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج فيقول لك شيلة فده يعتبر كمان خطأ. أنت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها أعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون يعني إنك أنت تكون دكتور نفسك وأسرتك تكون دكتورة ما بيبقى أنا استخدمت الدواء ده وبيجي ليه أخير أنت كل شيلة لا لأن بعض الأحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير بنستخدموها المريض بيتعامل بيها والبيئه المحيطه بيها لكن الشيء يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا الاذاعه المسموعه الاذاعه المرئيه الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك لا في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل من فحوصات من بعدها بيشخص لك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
1: نعم باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
2: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده اسهال والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء في مضادات حيويه في مضادات للاسهال يعني ما مضادات حيويه هو دواء مضاد للاسهال يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض انت لما بتوقف المرض ده بيقعد راكن داخل الجسم. النقطه الثانيه النقطه الثالثه والمهمه جدا لازم الناس تراعيها ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده المرض بتفاقم داخل جسمك بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهه الان بنعانوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه ونحجوها طويله لكن هو مرض لمرض البرص بنأخذ تحت اشراف طبي قوي وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابوه قاعد في الاقاليم برا شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام دخل في مشكله فشل كلوي ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر فحالته كانت كل يوم بتسوء وما كان في نادم بيقدر بيستشيره والدواء تعرف احنا ما عندنا مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح فما في نادم شافه ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص والدواء ده بنأخذ جرعته الرسميه في الشهر مره حبه واحده فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل جميعنا دخل في حاله لا يرثى لها لكن ربنا قدر لطف انه ما حصل لي شيء لكن دخل في مشكله انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده لازم يكون تحت اشراف دكتور والدكتور الدواء تشيل تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا ناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه نوع مواطنينا المواطن التشادي للفكره دي.
1: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره هل الانسان مثلا بلان ده بيجي مرضان وشال دواء ولقى عافيه بيكس المرض ده إذا هو ذات حسد بيشيل الدواء ولا أحسن يمشي يعمل فحص؟
2: يعني هسا اليوم في تشاد يعني في الفترة دي أكثر أمراض معروفة عندنا البالي يعني الفترة الموسم الحالي من تقريبا من بداية الخريف لنهاية الخريف المرض المعروف هو البالي. نعم. والعلاجات موجودة يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار أو دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك أنت ولأطفالك، لكن ده ما أنت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك أخف فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا أنت قاعد في البيت تمشي لأي دكتور شكوك تقول لي أنا صغيري عنده حرارة ينطيك دواء ووصفة طبية كاملة وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحرارة كلها درجة الحرارة داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة مقياس إنه ينطيك جرعة إبرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فإحنا بنختلط الحابل بالنابل. وإنك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم كنت تحت إشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض صغير، مشيت لدكتور أنطاني علاج ومشى معايا. المرة الجديدة الثانية مرضت على ولدي الآخر مرض نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط.
1: كثير إلا نعمل فحوصات.
2: إلا نعمل فحوصات. يعني أهم شيء ده تودي الطفل أو المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء أشكال الأدوية ليش مختلفة؟ يعني إحنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه ألمي، في دواء مكمل ليه تلقاها أقراص، في دواء مكمل ليه تلقاه إبرة في العضل أو في الوريد. ليش؟ لأن كل جرعة دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا أقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد إلا تاخذ إبرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع لتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
1: وكمان ثاني يعني هنا عندنا مشكلة في جانب آخر كله، مثلا زوركين أنتو دواء وقال له هو مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباليكين تقيل ده بيشيل له اتنين
2: صح. ما ده كله بيرجع على النقطة شنو التشخيص الإحساس اللي أنت بتحسه. نعم. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض.
1: نعم.
2: لكن إحنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة أعلى من ده. يعني ده بتقول درجة عليا، في درجة أعلى من ده. نعم. الدرجة الأعلى من دي بنطوها الجرعة أكثر يعني. أو ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي أداها الدكتور. ولو أنت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فأنت بتشيل بحيث إنه بريحك، وبعض الأحيان ونسبة كبيرة إنك حتى لو شلته بالطريقة اللي أنت هسا يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لأن الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسا المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية ثلاثة تعدى الخمسة أيام. طيب أنت شلت زدت الجرعة، أول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لأن الدكتور أنطاك عبوة واحدة، إلا لو أنطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول أو البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين ودي ثلاث مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لأن خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقصد ده إلا ترجع لدكتور. وطبيعي الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك إنك تروح الدكتور. إلا لو الشخص كان مكابر أو مثلا ما بيستجيب أو بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور، دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
1: أستاذة عائشة باعتبارك أنت كصيدلانية، أهمية الطاقم الطبي للمريض.
2: أهمية الطاقم الطبي أهم شيء اللي دور نوجهه لكل مستمع بيستمعني الآن من ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور في المعاملة الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها سواء في الدم سواء حاشا أعضاء المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو إسكانير من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم قلب وجهه للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض إن كان. على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي ترجع لدكتور تمشي لدكتور آخر. صح. ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام أو يعني الحالات كثيرة أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور بده شخص المرض تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدم كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة تقول مثلا تساقط الشعر التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دور شنو؟ انا كصيدلي لا الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكون مك مكملين. أي شخص استخدم التبع الدائرة الوظيفية دي متأكد حيشخص مرضه بطريقة صحيحة, يتشخص مرضه بطريقة صحيحة ويأخذ الدواء بطريقة صحيحة.
1: نعم. كذلك أننا عندنا مشكلة, يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض أنه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 أو صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده, أيضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحة الإنسان؟
2: بأول عدم احترام الزمن والجرعة بيأثر أصلا المرض ما يبقى لي أخي. يعني مثلا لاحظ أن مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائلية بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي أخير, الدكتور ده ما شخصني. لا, هو الدكتور شخصك أنت محترمت الدواء. مثلا الدكتور أنطاك من كل علاج باكيت 2 2, أنت مشيت الصيدلي يقول لي لا أنطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم إن ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي أخير حتى نشيل الآخر, وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الأفكار, لكن ده ما صحيح. أنت الدكتور لو أنطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع أنت تشيلهم كلهم. تحترم الفترة الزمنية اللي أنطاك لها للعلاج, وتحترم الوقت هن الجرعات, وتحترم الجرعة. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبة هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين, لا ما بيبقى. أنت من عند الصبح عندك حبتين, عشية حبتين, في الليل حبتين, تستحترم الجرعة دي. لو احترمت الفترة الزمنية والجرعات والوقت هناهن وعملية أنت الأخذ اللي أنطاها لك الصيدلاني فترة أسبوع أو 10 أيام ما بقى لك أخير, ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الأحيان مش الدكتور ما شخص مرضك, بعض الأحيان في يمكن أنت حاجة واحدة صفة مثلا عرض معين أنت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور, والدكتور في التحاليل ما طلب تحليله, فدكله يعتبر تأخير. لا, رجعت للدكتور, الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما أنت ترجع عليه بالبعض الأشياء دي. بعد ما تعمل الإجراءات دي يعني قاعد, يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم أنت بقيت أخير, حسيت بتحسن, لا ما نكمل, لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا أنت عندك إنفكسيون في أي جسم, يعني في أدوية مضادة للالتهابات أنت استخدمتها يوم يومين بقالك أخير, لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث إن الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتية, حتى وجود الدواء يوم أنت بتاخده ده بنطي للجسم مناعة إنه يقاوم شكل المرض ده. فإتمام الفترة الزمنية للعلاج حتى لو بقالك أفضل, ده أفضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعة للجسم أو بتعرف الجسم على الميكروب, وبيكون أنت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب أو على الالتهاب, وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال, فما بيكون في علاج لو أنت وقفت الدواء.
1: أستاذة عائشة يونس, أنينا قاعدين في نهاية البرنامج, النصيحة الأخيرة تقدمها للمستمعين, وأنينا قاعدين في موسم الخريف, موسم هنا أمراض, كل إنسان طبعا الآن خلاص يحس بأمراض وكي, وأغلبيتهم ما يمشوا الدكاترة إلا بس يشيلوا الدواء من عنده أنفسهم. نصيحة
2: أول نصيحة لي, لو طفلك مرض أو أنت حسيت بالمرض ده أمشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الأم والطفل, مستشفى سنترال المرجعي, مستشفى تشاتشين الشنوان, المستشفيات دي كلها موجودة فوقها الطواقم الطبية اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفترة الزمنية اللي تكون موضحة. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك, حاول إنك تستدرك الأشياء دي بأخذ الأدوية الاحتياطية لمرض الملاريا. في أدوية احتياط تشيلها, فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحدة أو البالي بيجيك حدة أقل, فشول الأشياء دي احتياطا, حتى لو جاك المرض بيجيك بحدة أقل, فممكن تتصرف بأشياء في البيت, يعني عن طريق البرستمول الموجود في البيت, أو مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظة على الطفل بالسنجي. يعني اليوم المحافظة على الأطفال بالسنجي, إن يومه في السنجي ده شيء مهم جدا. النقطة الثانية التغذية, يعني إحنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذية الأطفال. تغذية الأطفال ما معناها فروي وشنو, الإنسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات, وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد, إحنا كلنا متحملين عليه, لكن يأكل للأكل الوجبات الرئيسية في وقت بالمتوفر عندك, بحيث إن الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني إحنا في شيء اليوم إنت لو مارك بأي برجليك, بوتيرك, بموتوك, راكب كار, راكب تاكسي, الشارع, الأطفال في الشارع, في التراب, في الطينة, في الليل كنا رايقين في البعوضة. طيب ممكن الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما أنا لازم نسوي الإجراءات, سواء كانت طبية, سواء كانت طبية وقائية, أو في البيت كلها وقائية. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدة أقل, وحيكون النوبة حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم, واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته, من دكتور, دكتور أو فني معامل أو دكتور معامل, لصيدلاني, لممرض, لإنفرمير, فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كلية.
1: إن شاء الله. نعم. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية, وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الحميني, مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جناس, وفي الإخراج عبد الله يتوش, ومني في التقديم عبد الله يحب بخاري. لكم منا أطيب الهنا, وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة, وشكرا وسلام.

مستمعي الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الإخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي القسم العربي من الإذاعة الوطنية، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس تويكي ألفريد. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين موعد النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجمينة وضواحيها. هذا موعدكم مع نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية وتوافيكم بكل ما هو جديد. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث قدم وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قدم معدات مكتبية لصالح المجلس الوطني للشباب الكادي فرع الولاية مناسبة التسليم. حضرها المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا النور أحمد خميس.
2: خلال إقامته بمدينة بلتن، قدم وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس معدات مكتبية لصالح المجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة من تمكين الشباب من أداء رسالته في تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي أشاد بدور الشباب في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي. وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أشار إلى أن توفير هذه المعدات يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم المؤسسات الشبابية وتمكينها من القيام بدورها في التوعية المجتمعية والوقاية من النزاعات. المنسق العام للمجلس الوطني للشباب التشادي فرع ولاية وادي فيرة مصطفى آدم محمد.
3: وده بوصف كيف بيكونوا عند أهمية للجنس هنا الوادي فيرة وعند أهمية لتطور هنا أنا بروفينس هكا يعني نقول للماتيريال هنا أسا أنتانا ده يخلينا نخدمه أنتان كجنس في كوتانا ديبلوبيمان هنا الجنس ده يساعدنا نخدمه إن شاء الله.
2: الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن كان ضمن موضوعات المناسبة، حيث نوه الجميع بدور وأهمية الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يوفر قاعدة بيانات تساعد في إعداد السياسات العامة. واختتمت المناسبة بتقديم عرض مسرحي قدمته فرقة من درجة للمسرح والفنون، نال الرضا واستحسان الجميع. من مدينة بلتن النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أبشة حاضرة ولاية وداء يواصل النائب البرلماني رضوان حسين مختار زياراته التفقدية داخل المدينة من أجل التعرف على سير عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن، حيث أقد لقاء مع المسؤولين الإداريين بالمنطقة. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا زينب الطيب محي الدين.
4: يجيء هذا اللقاء في إطار عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن وسير العملية الإحصائية بولاية وداي. محافظ محافظة وارى الدكتور عبد الواحد محمد داود شكر فرق العمل ببذل قصارى جهدهم لتقطي العقبات.
5: في ديبارتمان وارى جانا للدبيتي رضوان وبتفقد أحوال الأسانسيما ماشي كيف ومشينا كم ودبيكولتي أجينا شنو. اليوم عندنا تقريبا أسبوع واقف معانا، مشينا معايا بكان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة أبشة الإحصاء السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان نوارة بصفة عامة ماشي الأسانسيما ده الحمد لله. يعني رغم أن كل الصعوبات القادة ده ما الإكيبة لسه قاعدين ده والناس لسه قاعدين في التيران كل ديبارتمان نوارة ده مشينا كتير.
4: أما منسق عملية الإحصاء بولاية وداي عود داود شاري فقد قدم شرحا مفصلا عن الإحصاء وكذا المشاكل والتحديات التي واجهتهم أثناء عملية الإحصاء، بما في ذلك تفهم السكان للعملية خاصة سكان الريف، داعيا المراقبون بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المتبقية. كما أشاد رضوان حسين مختار النائب البرلماني بجهود القائمين بعملية الإحصاء بولاية وداي، خاصة المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين بالدور الذي بذلوه خلال فترة الإحصاء تفاديا للعقبات التي تواجههم خلال العملية مع سكان الريف والقرى، مؤكدا رضوان حسين مختار النائب البرلماني برفع كل التقارير لمن يقصهم الأمر لإنجاح عملية الإحصاء السكاني بولاية والداي. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي منذ قام كوادر المنسقية الشبابية لأبناء ولاية الوغون الغربية قاموا بزيارة للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية، وذلك من أجل المشاركة معا في سبيل توعية السكان بالإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن. مراسلنا أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل من مدينة مندو.
6: في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القادة الدينيين في التأثير الاجتماعي والسكاني وعليه، إذ اندمج شباب ولاية الوغون الغربي عبر أعضاء المنسقية المحلية للشباب مع مكتب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية الوغون الغربي، وذلك من أجل التعاون المشترك من أجل نشر رسالة الوعي السكاني حول أهمية التعداد السكاني الثالث وما يتطلب إليه من آفاق سلمية للمنسقية مساهمة في الاستراتيجية الوطنية التي تقود البلاد إلى التنمية. بما تضمن هذا اللقاء الذي جمع الفئة الشبابية برجال الدين عن بيانات ذات صلة بشأن الإحصاء، بصفته رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية الوغون الغربي الشيخ الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس أشاد بهذه المبادرة الشبابية حول المساهمة في إنجاح العملية الإحصائية التي تسهم في جودة وتحسين الخدمات العامة، بما يسهم ذلك أيضا في جودة التعليم التشادي فضلا عن خدمات الصحة. كما ناشدت السيدة جيسين دوبايدي فيليسيتي المستشارة لدى رئاسة الجمهورية رجال الدين والتجمعات الشبابية والنسائية بضرورة التوعية المكثفة للسكان حول المساندة في نجاح هذه العملية الإحصائية. واختتم اللقاء برفع أكف الضراء ليعم البلاد الأمن والسلام وللحكومة وشعبها التناسخ نحو الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة جمينة، فقد اختتمت أعمال الدورة التدريبية حول أساليب التحقيق والتعاون بين الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون. ترأس المناسبة المدير النائب لمركز بيانات الشرطة بشارة علي فضل. المزيد لدى أسامة داود حمات.
7: قام المفوض شرطة بشارة علي فضل المدير النائب لمركز بيانات الشرطة باختتام أعمال هذه الدورة التدريبية، وأشار في كلمته الاستهلالية إلى أن نظام معلومات الشرطة في تشاد المعروف باسم سيبت يمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد أداة معلوماتية بسيطة. بفضل نظام سيبت سيكون من الممكن الآن جمع البيانات الجنائية ومركزتها وتأمينها وتبادلها في الوقت الفعلي بين الشرطة الوطنية والدرك الوطني والتنسيقية العامة للشرطة الغذائية، وذلك تحت إشراف السلطة الغذائية. كما أشاد المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل بالالتزام للوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل، فضلا عن الدعم المقدم من الشركاء الفنيين وخبراء مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوب في تنفيذ هذا المشروع التحديثي. واليوم ومع تكليفهم بمهمة تعزيز ثقافة الاستخبارات الرقمية داخل وحداتهم المختلفة، فإن الخريجين الجدد مدعوون ليصبحوا السفراء الأوائل لنظام سبت على كامل التراب الوطني.
1: أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا للنساء حول تقنيات معالجة المنتجات المحلية. المناسبة كانت بحضور مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة كونجيلا مكاي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
8: في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا مخصصا لتقنيات معالجة المنتجات المحلية وتطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال. المدير العام لشركة دي ان بيزنس دافيد نهار في خطابه قال أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من اكتساب مهاراتهن ومساعدتهن على الاندماج في سوق العمل. أما مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية الوطنية لترقية الأمل كونغيلا مكاي في خطابها الافتتاحي، فقد أكدت بأن الدورة تجمع بين تنمية مهارات البحث عن وظيفة واكتساب أساسيات إنشاء المشاريع الصغيرة، بما يفتح أمام المشاركات آفاقا أوسع لبناء مسارات مهنية مستقلة ومستدامة. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجيهات العامة للسياسات الحكومية الرامية إلى دعم التشغيل وتشجيع المبادرات الاقتصادية الوطنية، داعية من المشاركات إلى اغتنام هذه الفرصة بكل جدية ومثابرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المهني والاقتصادي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في تشاد.
1: عبد الرحمن، الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة، هذا هو شعار المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي انطلقت فعاليته يوم أمس بفندق راديسون بولو، ويشارك فيه قيادات نسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الزميلة عاز علي اللوما حاضرت افتتاح أعمال المؤتمر وأفتنا بالتالي.
9: المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي جاء تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة يسعى لدعم 5 عناصر أساسية، وهي التقديس، العائلة، العمل، العلاقات والصحة، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال تدريب القيادات النسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وقرص القيم الروحية والأخلاقية، وذلك باعتبار أن القيادات النسائية تلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات تربية الأطفال من خلال تطوير السياسات وتقديم الدعم المجتمعي ونشر الوعي الأسري والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر، لأن أطفال اليوم هم قادة القد والمستقبل. للتذكير، فإن المؤتمر الدولي للنساء يصاحبه معرض للمنتجات المحلية ويستمر حتى 19 يوليو الحالي.
1: تشيكي ألفريد، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:02 بعد 10. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرة الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دهب. نشرة أخرجها عثمان آدم الدود وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس تويكي الفريد في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار نستمر وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. حول هذا وذاك سنتكلم قليلا عن موسم الأمطار. موسم الأمطار بصفة عامة معروف عندنا في جد موسم تأتي فيه بعض الأمراض كالميلاريا مثلا، وهذه السنة أظن هناك بكتيريا مسكت كل الأطفال أو أغلبية الأطفال، وهي تسبب حساسية في العيون. مستمعي الكرام، هذه الوصية من هنا أرسلها لكل أخواتي وخاصة إخواني، انتبهوا لأطفالكم، انتبهوا لأطفالكم من البعوض ومن غيره من البكتيريا التي تأتي في موسم الخريف. من هنا لأخواتي أقول لهم لماذا لا نستعمل الدارجية قليلا، السنج السنج من دي ستر ربطي للعيال. فوقاية الأطفال بالنسبة لنا هي أهمية المرأة بأولوية الأولى، فكل أم من هنا أقول لك اهتمي بأطفالك كي لا تتعبي في المستشفيات. مستمعاتي الكرام، أرجو وصيتي أن تكون وصية خير لكم. نستمر ونسمع أغنية من اختيار المهندس تويكي.

مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. الأغنية دي ذكرتني بوصية زمان كان وصونا ليها. اليوم بنات اليوم ما قاعدين بيطبقوا الكلام ده. الأغنية تقول بنية جات، فأنا وصلت الأغنية دي حسستني بالوصية زمان وصونا لها دي. يا جماعة البنات اليوم نسألكم الأمهات، أنتوا من هنا كان قاعدين تسمعوني، بناتكم اليوم شنو فيه؟ ما لما زيكم وانتو زمان، انت زمان اتكحلتي، اتمكيشتي، حطيتي كريم، حطيتي الحاجات دي كلها. طيب انا ما بفتح موضوع الكريم ده، ده موضوع تاني وموضوع كبير. انا بس قاعدة بفتح موضوع واحد بس، الام انت اليوم بتيجي تقعد قدامك تتكحل تتمكيش تعدي الحواجبها وهي مارقة، خلت شنو لعرسها؟ ما خلت شيء، ما خلت شيء. زمان الحبوبات والصونة بكونة ما تسوي الحاجات دي عشان باكر كان انتي عروس تمرقي نايرة وتمرقي سمحة. في حاجات زمان دي يا جماعة ارجعوا لها اخواتنا، وينكم انتو؟ وين العادات وين التقاليد وين الاشياء السمحة؟ وين زمان وين زمان حبوباتنا وامهاتنا بوصونا ونحن نسمع كلامهم؟ اليوم ما ألومك انتي الام، لان البنات ذات بيقوا ما قاعدين يسمعوا الكلام، بس انا بلومك لانك انت ما بتحجي اصلا. كان بسمعوا كان ما بسمعوا لك، يقول امهات الزمان دي بيجوا هم وبناتهم مستفيقين في كل شيء. سامحني يا اخواتي، بس عليكي الله ارجع لخمام زمان اللي انت وصوكي فوق، اول امك قالت لك عشان تلقي بنتك دي بعدين تطلع حاجه شبه نسخه منك انت كده. وصيه بالاحترام، وصيه بالالتزام، وصيه كان ماشي في الشارع دنجري عينك ما ترفعي شي في الرجال، عيب قدام الرجال ما تمشي مشي زي ده، البيت كان وقعت منها حاجة في الشارع ما تدنقر على طول تشيلها، لا أقعد تحد وارفعي حاجتك وقومي. يعني كلام شوية عندها حكمة. اليوم أما عندها وقت توعد توصي بيتها، لأن العذور بقت كثيرة. ما نقول لك إنتي على طول ماشي عرس.

ليه عيب؟ رجال اليوم قاعدين بشكوا بيقولوا قال يعني احنا ما قاعدين نعلم بناتنا المطبخ، البيت ما بتعرف تطبخ، ما بتعرف تنظفر، كيف انت قعدتي وربيتي العيال دول وولدتيهم؟ ما ابوهم اكيد انت قاعد تطبخي، قعدتي سي ليه قبل هو قعدتي انت جبتي العيال دول كلهم، علموا البنات الكلام ده يا جماعه. ها اخواتي، وصيتي دي من هنا لكل اخت جابت بيت، وصوا بناتكم وعلموا بناتكم، ما تخلوهم، لان انتم زمان امهاتكم ما خلوكم، حبوباتكم ما خلوكم. في شنو اليوم؟ شنو الجديد؟ الاندرويد يا اخي، تليفون ده مفكوا منا. انت وقت كي في العدور وقت كي في التليفون تشوفي استاتي انا الناس ويشوفوا استاتي حقك، وين بناتك؟ الموضوع ده طويل وما هيكمل اليوم، ان شاء الله نكملوه في يوم تاني. مستمعي الكرام، من داخل استديو إذاعة الوطنية من هيئة الأوناما، تشير الساعة 6:30 تماما، وهذا موعدنا مع برنامج أرجو المتابعة والاستمتاع. خدمكم في الهندسة الصوتية تشيكي ألفريد، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن.

0: السادة المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست أونما. بودكاست أونما يبدأ من منتدى الاستثمار، المنتدى الذي يضم مستثمرين تشاديين وأصحاب شركات رائدة في أفريقيا. وجود هؤلاء المستثمرين يؤكد حرصهم لتنمية تشاد. معنا داخل الاستديو المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية عبد العزيز هنو جبارة. أهلا ومرحبا بك السيد المدير.
1: أهلا وسهلا بك سيدنا ريمان.
0: عرفنا عن نفسك.
1: زي ما قلت أنا عبد العزيز هنو جبارة.
0: نعم.
1: الرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية.
0: نعم.
1: المعروفة هي أفريقيا جلوبال سيرفيس إنترناشونال بالفرنسية. نعم. AGS. أيوة.
0: طيب أنتينا نبذة عن الشركة.
1: طيب الشركة تأسست عام 2023.
0: نعم.
1: فأنا هنا كشباب فقلنا المجال دائما تشاد محتاجة للتنمية.
0: نعم.
1: والتنمية يعني إحنا قلنا فلازم نأسس الشركات.
0: نعم.
1: في مجال الزراعة.
0: نعم.
1: والثروة الحيوانية، فعشان كده الخيار جاء وأسسنا الشركة، والشركة خدمت في مجال الزراعة وخاصة في مجال التراب. فقلنا أي زراعة لما أنت تبدأ وما عندك تراب أدل.
0: نعم.
1: يعني الحصاد حقك بيكون ما حصاد كويس.
0: نعم.
1: فعشان كده أنا هنا قاعدين مع الـ مع الـ الفيدراسيون حنا.
0: نعم.
1: الناس التراب.
0: نعم.
1: سجلنا وخلاص، بعد عندنا مساحات تقريبا 100 هكتار.
0: نعم.
1: بدينا بشوية في التراب وخلاص انتجنا التراب. بعد ده ناس عن ال DSP Direction de Semences وبلانت جو يعني شاو التراب حقنا ده.
0: نعم.
1: ودو تيستي وجابوا لنا ادونا يعني السيرتيفيكات.
0: نعم.
1: فخلاص شجعنا شوية.
0: نعم.
1: فبدينا لقينا المجال هنا التراب.
0: نعم.
1: ده بيزنس كويس.
0: نعم.
1: لأن التراب يعني تبيع بالكيلو.
0: نعم.
1: ما بالشوال مش. نعم. الشجات العادي التراب الحب العادي. فبعد ده السنة الثانية كلها طوالي دخلنا في مجال التراب، وإنما سمعنا ورئيس الجمهورية فتح لنا مجال عن البين دي.
0: نعم. كنت أتطرق لهذا السؤال، ما سبب وجودكم في هذا المؤتمر أو في هذا المنتدى؟
1: سبب وجودنا نشكر اولا رئيس الجمهوريه.
0: نعم.
1: اللي خلى يكون هذا المنتدى منتدى يعني يشمل كل المستثمرين التشاديين.
0: نعم.
1: خلينا نجي هنا.
0: نعم.
1: نلم مع الممولين او البارتنر يشوفوا مشاريعنا، والمشاريع دي تكون مشاريع كمشروع فعال، ده ممكن تلقى نادي ممول بارتنر يدعمك وتخطى

0: على أرض الواقع
1: نعم
0: ويجي التشادين كلها يستفيدوا منها.
1: نعم نعم
0: فده شو اللي خلانا نحن جينا هني، ونحن قبل ما نجوم ما جينا يعني أيدينا يابسة،
1: نعم
0: جينا عندنا مشروع
1: نعم
0: ومشروع كبير،
1: نعم
0: ف يعني نقول مشروع نادر
1: نعم
0: وتشاد محتاج ليه يعني.
1: نعم
0: فمشروعنا ده يعني مشروع زراعة الرزق.
1: نعم
0: عندنا الرز،
1: شنو السبب اللي خلاكم تختاروا الرز؟
0: اوكي، الرز الشيء الاكثر الجادين باكلوه،
1: نعم وجبة أساسية.
0: وجبه اساسيه.
1: نعم
0: والرز ده عندنا مشكله ان احنا الجادين الرز حقنا البلدي ده
1: نعم
0: ما ندوره، لان الرز وسخان،
1: نعم
0: لان ما عندنا الات يعني
1: نعم
0: تنظف
1: حديثة.
0: علينا حديثه، مش الرز القايد بيجي برا عند تراب وعند يعني قش فوقه، فغالبا يعني الاوين ما بدوروا
1: نعم
0: الرز ده يعني عشان لكتر يعني تعبه،
1: نعم
0: عشان كده ما يدوروا،
1: نعم
0: يفضلوا الرز الجاي من برا من
1: نعم
0: الشين
1: المستورد.
0: من الهند
1: نعم
0: من نيجيريا من كامارون،
1: نعم
0: يفضلوا هذا لان خلاص شيء جاهز يمشي يشيلوه يصبوه
1: نعم
0: ويمرقوا الوجبه.
1: نعم
0: لكن حقنا شيء طبيعي،
1: نعم
0: ما عنده فوقه يعني مواد كيماويه،
1: نعم
0: يعني شيء طبيعي، لكن ناقصنا شنو؟ ناقصنا المعدات
1: نعم
0: اللي نقدر نسوي زيه وزي
1: المعدات الحديثة،
0: المعدات
1: وتكون شركة
0: الحديثة.
1: وطنية، شركة
0: شركة
1: شادية
0: وطنية شادية.
1: تصنع رز أو تنتج رز بنفس جودة الشركات العالمية.
0: أيوة نفس الشركات
1: نعم
0: العالمية.
1: نعم
0: فعشان كده اخترنا شنو؟ رمز البلد
1: نعم
0: هو توماي.
1: نعم
0: أدينا اسم حق الريس حقنا
1: شعار.
0: ريس توماي. أيوة
1: نعم
0: يعني
1: اخترتوا الشعار إنه ريس توماي.
0: ريس توماي
1: نعم
0: يكون
1: شعار وطني.
0: شعار وطني
1: نعم
0: وكل تشادي، وكان حتى مشيت في أي ألم ما في داعي تقول مادين تشاد،
1: نعم
0: لما أنت تقول ريس توماي
1: نعم
0: خلاص أي واحد بقدر بعرفها إنه هذا ريس جاي من تشاد.
1: هل في رؤية إنه إذا صنعنا ريس توماي داخل تشاد ممكن في يوم من الأيام نصدر خارج تشاد؟
0: أيوة ممكن
1: بدل
0: نصدر
1: نحن نستورد
0: غالبا،
1: ونصدر خارج البلاد.
0: بدل ان هنا نستورد الرز من برا،
1: نعم
0: ان هنا نصدر الرز ده في دول افريقيا الوسطى.
1: نعم
0: ايوه نقدر نصدر في دول افريقيا الوسطى، لان حاليا تشد يعني عندها تقريبا 80% الرز قاعد بيجي من برا،
1: نعم
0: لان الرز الداخل ده الناس ما قاعدين بيستعملوه اكثر.
1: نعم
0: فلازم شنو ان احنا
1: نعم
0: الشباب ده نجيبوا مصنع حق ريس،
1: نعم
0: وننتجه اكثر
1: نعم
0: ونجيبه في المصنع،
1: نعم
0: ويعني ان احنا هدفنا يعني ننتج لحد تقريبا 80,000 طن في السنه.
1: نسبة كبيرة.
0: هاي 80,000 طن في السنه، فهذا يعني ونخفض السعر
1: يكون في متناول
0: أيوة.
1: جميع
0: يكون في كل
1: المواطنين.
0: التناول المواطنين، لان في الرز اللي بيجي مرات يجي 25 كيلو بس يقول لك ب 4,000
1: نعم اسعار
0: مثلا
1: غالية جدا.
0: رز من كاسيه مثلا يعني ناس بنادو تيجو يعني مثلا تقريبا 4,000 ف 5 اللي يجي 25 كيلو.
1: نعم
0: فالناس في ناس بسطاء ما يقدروا، وانا هنا سحلنا قلنا نقدر نسوي رز كيلو واحد 5 كيلو 10 كيلو 25 كيلو لحد 50 كيلو يكون متناول لكل فرد.
1: نعم السيد المدير، توقعاتكم من المنتدى، التوقعات اللي انتم يعني منتظرينها من خلال هذا المنتدى شنو؟
0: التوقعات ان احنا دايرين يعني صحيح في البدايه الشباب الشادين لما واحد يسوي مشروع يعني ما بلقى يعني ما بياخذوه بعين الاعتبار.
1: نعم
0: اولا الحكومه ما بتاخذه بعين الاعتبار.
1: نعم
0: والممول خلاص لما الحكومة ما واقفة معك
1: نعم
0: الموية ذاتها يشكك.
1: نعم
0: لكن أنا إحنا دايرين شنو من هنا قدام، لأن رئيس الجمهورية هو عنده رؤية
1: نعم
0: داير يغير بلدنا وداير يصير بلد صناعية.
1: نعم
0: وعشان كده المصانع دي لازم أهم شيء للبلد عشان تتقدم.
1: نعم.
0: وعشان كده الرئيس الجمهورية انه واقف معانا وانا هنا واقفين معايا، لانه
1: نعم
0: مشروع
1: نعم
0: انا هنا يعني
1: دعم التنمية،
0: دعم
1: خطة
0: التنمية
1: وطنية. نعم
0: عشان كده قلنا شنو انا هنا نقف مع رئيس الجمهورية
1: نعم
0: كشباب
1: نعم
0: ونقف
1: نعم
0: نجيب افكارنا
1: نعم
0: ونمشي نتابعوه مكان هو ماشي
1: نعم
0: ونلقوا ممولين
1: نعم
0: يمولونا ونجوبوا في ارض الواقع.
1: دليل على الوطنيه.
0: ايوه دليل على الوطنيه.
1: نعم. نعم.
0: لان ما احنا ما دايرين يعني هدفنا انه واحد يمشي يلقى تمويل وخلاص يجي وما يحط شيء ده على ارض الواقع. لا يعني احنا بدينا هسه حاليا في ارض الواقع عندنا لسه هسه حاليا بعد تشوفوا في الصور.
1: سبب وجودكم في هذا المنتدى يؤكد ويبرهن يعني مدى الوطنيه التي لديكم، مدى حرصكم على تنميه تشاد. أيوة. فكل هذه الاشياء تؤكد يعني وجودكم من خلال هذا
0: أكيد
1: المنتدى.
0: أكيد. نعم انتوا عارفين يعني احنا هنا قاعدين في ابو ظبي.
1: نعم.
0: فعارفين التكلفه ما
1: سهله. قاطعين الاف الكيلومترات.
0: يعني احنا جات تقريبا باربع اشخاص.
1: نعم.
0: اربع اشخاص جايين مرافقين في الوفد ده.
1: نعم.
0: للمشروع.
1: نعم.
0: فالتكلفه ما هينه.
1: نعم.
0: التكلفه.
1: نعم.
0: ما هينه وما في دائم اتوده. ما نقول الحكومه يعني ما اتوده، الحكومه وقفت معانا ب بالفكره
1: الطرق هنا.
0: لكن انا هنا بحقنا 100%
1: ومن
0: جينا.
1: نعم.
0: وصحيح عندنا هنا بقالنا ده هنا بعد في ولايه لوغون الشرقيه.
1: نعم.
0: في دوبا. وعندنا السلطات هناك كل عندنا الجوفرنر حقنا توكي دادي يعني.
1: نعم.
0: عند الفكر معانا واقف.
1: نعم.
0: وعندنا الرئيس هنا الكونسي بروفنسيال.
1: نعم.
0: ديادوني.
1: نعم.
0: وبنجي ديادوني هو كل.
1: نعم.
0: واقف معانا.
1: نعم.
0: وعندنا كل الناس الاوتيليتي هناك.
1: نعم.
0: صدقوا بمشروعنا.
1: نعم.
0: فدعمونا قالوا امشوا وربنا يوفقكم.
1: نعم.
0: ونحن جينا ونرجو التوفيق من الله.
1: نعم.
0: وان احنا شيء ده كان سوينا ده.
1: نعم.
0: يعني مشروع يعني بضم يعني نقول لك نبذل نهرته تقريبا 10,000 هكتار.
1: نعم.
0: 10,000 هكتار ده في رؤيتنا.
1: نعم. نعم.
0: ال 10,000 هكتار ده مقسوم الى تقريبا 2000 كوبيراتيف.
1: نعم.
0: الكوبيراتيف ده ما اسوسياسيون لكن جمعيات هي لكن على غرض تجاري. فاي كوبيراتيف هنا يحرد لنا 5 هكتار واي كوبيراتيف يدوب 25 اي كوبيراتيف يدوب 25 شخص.
1: نعم.
0: فتقريبا 10,000 هكتار يعني عند تقريبا 50,000 ونحن نقدر نشغل في المشروع ده تقريبا 75.
1: نعم.
0: عمل.
1: نعم.
0: يعني
1: فرص عمل
0: فرص
1: للشباب.
0: عمل يعني. نعم. ايوه نقدر نوفر
1: انتاج وطني
0: تصدير
1: خارجي فرص عمل
0: عمل
1: للشباب.
0: أيوة.
1: نعم. من خلال هذا المشروع
0: 75 عامل يخدموا في المشروع دائم يعني.
1: نعم.
0: كل يوم يخدموا.
1: نعم.
0: قاعدين في المشروع.
1: نعم.
0: وعندنا تقريبا 300 وكم عامل بيجوا بموسم.
1: نعم.
0: فنحن الرز ده ما نقوفه في موسم حنا الخريف بس.
1: نعم.
0: نحن الرز ده نخدمه حتى صيفي. لان عندنا الرز بنادور رز إيريجي يعني بعد الصيف ده طوالي نعمل نجل الاكترات ده ونقدر نخدم الرز ده نجيبه في ارض الواقع يكون عندنا مرتين بالاقل يعني.
1: نعم.
0: السنه.
1: سيد المدير كلمه اخيره او رساله اخيره.
0: كلمة أخيرة زي ما قلت في البدء يعني نشكر أول رئيس الجمهورية إنه خلى الشباب حرك الشباب لأنه شاب وعنده رؤية وخلاص أن إحنا شايفيننا يعني في أرض الواقع هسه حالياً ده هو ما قصر ففضل ده أن إحنا الشباب خلينا نقف ورايا وشيء الطلبة مننا ده أي نادي يجيب أفكاره لأن الإيد الواحد قالوا ما تصفق فأن إحنا الشباب ده في كل المجالات الناس في مجال الزراعة في مجال الثروة الحيوانية في كل المجالات ده.
1: نعم.
0: أي نادي يجيب يتحقق المساهمة.
1: نعم.
0: ونجو وراء رئيس الجمهورية.
1: نعم.
0: وبلدنا هنا خيروها قدر لخمسة سنة ده.
1: نعم.
0: هنا لحد 2030 ده.
1: نعم.
0: جات كونكسيون دي ميلتران ده.
1: نعم.
0: يعني لحد 2030 ده
1: احنا دايرين نتيجة كل الأهداف المرجوة.
0: أيوة كل الأهداف الحسا دايرنا ده.
1: نعم.
0: يكون نوصل لها.
1: نعم.
0: ونوصل لها ده بشغل ده بصحيح.
1: نعم.
0: ونوصل أخواني الشباب يعني واحد ما أنت نادم قالوا لك خلاص يعني في فرص حق التمويل والمشروع ده يعني تسوي مشروع تجي بعدين المشروع ده ما يكون مشروع ده حتى كان يتمول كله يعني ما تقدر تسوي ده يعني آخر نادي ما تسوي تجي تسير لك يعني يعني
1: مجهود
0: ساكت ما تقدر تسوي شيء زي رئيس الوزراء قال يعني ما جايين لفسها ما جايين لسياحة أي نادم خليه يجي مشروع دي يجيبه مشروع قوي ويدافع إليه ويلقى ممولين ونحن الحكومة ورانا رئيس الجمهورية ورانا والرئيس الوزراء ورانا وكل الحكومة ورانا وإن شاء الله يعني نقدر أن إحنا مع الشركاء هنشات نقدر إن شاء الله نكتسب الفرصة دي ونقدر نودوه لأرض الواقع ونمرق بلدنا من الجوع ونمرق الشادين يعني إن شاء الله نادم كي يحتاج ما فيه ونقدر عندنا نكون بلد مصدرة من هنا لقدام لحد 2030.
1: نعم، شكرا عبد العزيز هنو جبارة، الرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية، شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدنا ريمان، شكرا
1: لك. أسعد المشاهدين في كل مكان، بكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة القصيرة جدا أو البودكاست القصير جدا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي من خلال منتدى الاستثمار لدعم خطة شات لتنمية 2030. شكرا جزيلا.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجمني هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمي سي دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة يا دول رجالة

0: بدنا كذر بذرة كل عندي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرافة دنا كذر بي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة يا سنة دول الرجالة يا سنة والدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل الرجال البياط المال جيت ولا كمندا
1: عرف ليش
0: ولد الجد طلق للنجا درب درب اللي نزل أبكر والألي يا درب درب اللي نزل شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ملا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلا مبد الله البلا ما هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضربات راب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دول خليل منجا يا ضربات راب اللي شين والشيخ دنا ضربات راب اللي نزل را الرجال الرياض المنزل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ميمي ميمي والجبير جيبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت تراب الليل آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت من بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المكفر دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عصر كردسة الولد اللي لدى في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقى نلزى الامير مدايما دايما استمي ابو فرس هدية شق الام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبت من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو في الشراب سلطان التجارة لي من ينبكى من ما نبلاك قال ادي ما لاقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو في الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمري والمعلم خلي ادي مروقا اذا الشراب انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك ابا فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتهم من ربنا خلقك كم من يالصبرة
1: أسامة سمعت رجعت في كل مكان الساعة 6:54 بخدمنا في مكان التلفون بأسرى الآلات والموجات الإنجينير بلين تشوكي ألفريد ده رئيس المهندسين قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نواصل بالأغاني وبعد شوية إن شاء الله نقري لكم البلاغاتنا اليوم عشي
2: كم كما كرر كما نمشي وسا برناري انا قال كابو داجي بساربا نار مدن قال يا تبو مليا على جل كان تم تطر شوكا تودي الدنيا الاخرة تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مطر لقلب شبا مصر بلا نيري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جل سوار جل سوما جل سوار جل سدناسا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

0: لا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير وانتمان
1: بس
0: ما كان انا وانتمان ما مصار وانتمان جامد غير وانتمان بخرت المار.

0: Kreka wala gombo.
1: Aja.
0: Kreka wala gombo.
1: Aja wakar.
0: Jibril ambara wala ashiba tarna kalam kreka gombo. Mamasu mahin juka aduma tarna kalam kreka gombo. Wala wala gombo. Aja. Ja kalam kreka aduma tarna kalam kreka. Adu wala jima tarna kalam kreka wala gombo.
1: Aja
0: wakar. Wala wala gombo. Madame Adego.
2: مستمعينا السماعة الكرام، نواقف الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. أشياء الإدارة الأمان وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة، نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل، والبكانات دي قاعدة في كارتية الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43، هم بشارة فتح الباب قايد في لو 6، يايا محمد طاهر قايد في لو 8، وحسين حسن حسين قايد في لو 19 بيس. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغنا ودار يوسف محمد جاي في رومبوين اسنير تيران درابة بفتش بالتختة، وسما جيمية سليمان محمد المعروفة بماما مرقت من بيتنا الأهل من تيران درابة من قبل 10 و4 يوم، البنية دي عندها 8 سنة، ومرقت ما إمتها أو خالتها قاعدة في سوق الغلة. فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كربها في مكانها خليه وديها للبوست البوليس القريب ليا، أو وديها مكانها زميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو، أو في راديو جي اف ام، أو كمان بنادي في نيموران التليفون 66 48 87 24، ارتل آخر 66 57 55 21، تيغو 99 10 5 24 84. نكرر، يوسف محمد قايد في رومبوين اسنير تيران درابة بفتش بالتختة، وسمى جيمية سليمان محمد المعروفة بماما مرقت من بيت الأسرة من تيران درابة من قبل 2 أسبوع، ويا حسب كان ما معروف، البنية دي عندها 8 سنوات، ومرقت ما امتها او خالتها القاعدة في سوق الغلة. فبطلب من اي انسان اللي البنية او شافها او كربها في بكانة خليه بوديها للبوستان البوليس القريب ليا، او بوديها بكانة الزميل عبد الهادي محمد صالح بابا يرو، او في راديو جي اف ام، او كمان بنادم في نيمروان التليفون 3 نقول لكم 66 48 87 24، 66 50 57 50 25 21، أو تيجو 99 10 5 20 4 84. البنية الله يلم لأهلها بالعافية والسلام. فالأخنا وفاء محمد خالة أبكر خالة إما هارونة أبكر هارون محمد هارونة جدة حسنة جبرين حسيني بلاما جبرين زكريا بلاما جبرين أبخريس زكريا حسنة وجبرين حسيني. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الله المجاورات بوفاتنا ولدتهم نايم محمد مات اليوم السبت، والفيديو تبقى مباكر الأحد في دلكينا اللي بلاما جبرين أبخريس. نكرر، محمد خالة أبكر خالة إما هارونة أبكر هارون محمد هارونة جدة حسنة جبرين حسيني بلاما جبرين أبخريس زكريا حسنة وجبرين حسيني. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم نايم محمد ولده مات اليوم السبت، والفيديو تبقى مباكر الأحد في دلكينا اللي بلاما جبرين أبخريس. بلاخنا وفاء معلم أجدة جدة أبوها جدة محمد إيسا جدة آدم إيسا جدة جدة إدريس علي هارون علي الحاج حسن موسى بلامة جبرين عبد الله دقرور أبقجة الضي محمد كفتر الحاج معلم آدم رحمة الحاج عبد الرحمن أبكر الشيخ صالح فلجة بلامة قرب جيمي بلام عبد الرحمن داوود بلام عبد الرحمن عبد الكريم بلام محمد الدوغال بلام رمات محمد بلام محمد الحاج حسن أبي آدم بلام عبد الرحمن محمد بلام أخي الحولي كفتر حامد أنكال جيمي لوم اللحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وولدتهم حسن إيسا مات أمس الجمعة والسرقة كمان تبقى مباكر الأهد في المرة اللي بلاما جبرين عبد الله الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:03 الساعة 7:03 في استديو ترواهن الله أونما
0: عند قال بدر فيرو ماما برمو هترا خنديغو الواي تريو الواي تسوكلو كل بول رجورو يا بونيو تي بروانو اما كلندو برما خچرو الواي چنگدو الواي ضاغلو الواي قاتلو موسى جوكو موسى ولياغو ولا ششرو والكره بمرت بقر الدور دم بلا لا بيصير قد جلال قدو راي كنودي منا

حرمك ربي كذا طمن من دين فلاته من رب دين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 توي 120 ولد الدار قدر دير بولد البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

mami udalangu shi durma jirkine wa jama sulba jari wal darbatani shile mamsha khala jari دار الوار مكر سمت مشي انا مشيت ورب قمراتي قمي من الله بلغي جايلان جمعين الكيشي ام بين انجاك رمبين كسري تيدان ليشوك بكيبي القاسر فضمير بمشي جمبنا تمان وفكم فوق راسي اربا قواد اربا كذي وهذا قال تجري جمعي جمهار خردن بدر انقدا تدري وهذا قال نشيل نمشي وهذا فلطة على قال لنتكي وهذا فرفر شعر بنا تكوزي أربع شتم فقر قبل قادي ورجب الطيارة ورجب الدلقي ورجب متكلم ورجب السري الليلي أخواتي البريدني الله وصل اللنقي الخنبلة ما بجي أنا جيت وارن شك فيني كرفت ذوري المي أرفع صبا في الكلام ما فيه بدور شمن دي جب درجلي أخي درد كامن دي أخي شكر دينا من نامي بتربكي ممل بلاد ريم قبضاك كسن دي ميكرك بيتني مني قل لك إن مام مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي أتينا لبي سوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كان قلت شي أمرك زيدي أبن قرار أبوك كوزي هديث ليلة ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دس الليل كريد

يا تنا والدنا يا خريم نبلي الرايا أواي ولا بانا سجاسنا سجاي يا تنا والدنا

تعالى صبر جابنا صارك سري جانرا بدان قدام لا قزالة دنا يمشرم طوالا اترك ديب التجد هاتا قيصار بمالك اتري تارجا ببري جهر فشار قدار بمامد على بدالة ان قدر يقارا قول بالشمب الشارة بالتلقور ناما يروا مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

بيتم بقى كم كليا بدلهم قدام فنجدا البكر يفرما بدلوا أجمع سياجوا باشا بدلوا فقوا القلاد يدرين قدا على طالب فبتكرا ولا تبي بند الزيفا جدر كرند ما جرق البناء بيتم بقى كتر جد خالة ودر قناة طالب يشرو شوكلا دم كرقا مهما شكرا البنقى والدم قدرة أبا الزغير أبا

كرتان وردي يا ابي نادر بترجي بولدم بكيري سير لي بيري بتنجني وبر بيري لما قدرت يجي لي كلام التتمير ماما طور الشيء

قل لك يا تاب من الشفيرين هم وادين زيني وادين فتلين إبراهيم كيوك دادا من الزينين إبراهيم وليهم دادا من الزينين يسوع جسم دادا من الزينين جاء كلام الفتلين أنا بياري ستانا تابيم قمين للمساق خاضرين ماشين للتجاري والسيد الأمير طمين يوم أربع في بيتك هنا من قلبين شارين شار ماشين لقينا وابك وطير جنبانا سينا جتا شفيرين قال جامي يا بكر انت هنا كثير نجيب مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة بادر انقو ماجي بكدر عليك في 150 الشفير راسك تبشيل جلسنا من قد رجنا وين تنين مالا شافان تمين دتام من قدام خلوني

0: مسؤول السماعة راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مندو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر أخبارنا اللي ماشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير للبيئة والحوتان والتنمية القوية حسن بخيت جاموس في مدينة بلدن عاصمة الإقليم أنا وزفيرة وأنت مساعدتي معك. الديبيتي رضواني سين مختار في جولة داخل مدينة نابلسي عشان يشيف العملية انت الحساب انت السكان والسكن ماشي كيف. والكوادر المنسقية للشباب أبنائنا إقليمنا لوجون أوكسيدنتال كان قبل المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية عشان يوقوا المواطنين بالحساب. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفسرة في وقتها. الأسب مراسلنا النور أحمد خميس من مدينة بلتن قال الوزير عن البيئة والحوتان والتنمية القوية حسن بخيت جاموس كان وصل في مدينة بلتن عاصمة عن إقليم عن وادي فيرة وهناك كمان الوزير كان أنت مساعدات هنا الدائم للمكتب هنا لفايدة هنا المكتب هنا المجلس الوطني هنا الشباب هنا جات فريق هنا إقليم هنا وادي فيرة وحاجات دي كمان في مؤيدات هنا مكتب المناسبة كان بجد بحضور هنا المندوب الأم هنا الحكومة في جامعة إقليم هنا وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي وكثير من المعزومين أبناء هنا المنطقة. الديبيتي رضوان حسين مختار كمان قام بجولة الجولة دي في داخل مدينة نابلسي عشان يشيف العملية انت الحساب انت السكان والسكن كيف يا ماشي داخل المنطقة ومعايا كمان بعض من المسائل الإدارية انت المنطقة محمد علي محمد أمين والتفاصيل من نابلسي.
2: المهمة اللي بقت دي عشان يعرفوا العملية انت الإحصاء العام للسكان والسكن ونشير بكونه العملية دي في ولاية وداي عشان كمان كيف ماشي سمحة بداش على الكلام بالمناسبة مهاتف محافظة وراء عبدالواهد محمد داود تشكرت لك انت الأمل القاموا بالعملية انت الحساب انت السكان
3: في ديبارتمان وراء جانا لديبيتي رضوان وبتفقد أحوال الاسانسيما ماشي كيف ومشينا كم ودبكلتها جينا شنو اليوم عنده تقريبا أسبوع واقف معانا مشينا معايا بكان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة دبشة الإحصاء السكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان وراء بصفة عامة ماشي الاسانسيما ده الحمد لله يعني رغم أن كل الصعوبات القادمة ده مال الاكيب لسه قاعدين ده وناس لسه قاعدين في التيران كل الديبارتمان انا وارده مشينا كتير
2: للمنسق هنا العمليه انت الحساب انت السكان والسكن في ولايه وداي او التداول الشاري قدم تفاصيل حول عمليه الحساب وايضا المشاكل القاعدين بواجهوها حول العمل خصوصا في العالم الريف وطلب كذلك من المراقبين خليه يكثفوا كل الجهود في الايام القليله المفضله دي عشان لنجاح العمليه. من جانبها النائب البرلماني على ولايه وداي رضوان حسين مختار رحب بالجهود السمحه قاموا بها العمال يعني دائما قاعدين بخدموا من اجل المصلحه انت السكان بدا كمان يعني النائب البرلماني قال العمليه انت الحساب دي كمان ماشي بصوره سمحه في بروفنس هنا وداي وخصوصا شكر كل الاداريين والمسؤولين التقليديين وكذلك المجتمع المدني بالجهود القايمين بها. رضوان حسين مختار اكد بكونه هم برفقوا التقارير للجهات المختصه وده عشان عمليه انت الحساب انت السكان في ولاية وداي تنجح. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: في مدينة مندو كمان الكوادر هن المنسقية انت الشباب أبناء هن إقليمنا لوجون أوكسيدنتال قاموا بزيارة للمجلس الوطني هن الشؤون الإسلامية في فرق هن إقليمنا لوجون أوكسيدنتال وده عشان يحجوا معهم فيما يخص المشاركة معهم في وقين هن السكان بخصوص الحساب العام انت السكان والسكن الدورة الثالثة حاليا ماشي عشان المواطنين يشاركوا ويسهلوا للعملية دي. نتابع لكم دايما بنشر الأخبار لكن بعد فاصل. كملت الخدمات عن التدريب ده بخصوص الأساليب عن الأنكيت الحققان والتعاون بين الأجهزة المكلفة بنفذين القانون في تشاد. رأس المناسبة كمان المدير النائب عن المركز عن البيانات عن الشرطة الوطنية بشارة علي فضل بحضورنا كثير من المشاركين. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: بعد عدة أيامات من التدريبات الكثيرة المشاركين العدد 15 دول دا كملوا تدريباتهم الأمنية حول الأساليب عن التحقيقات والتعاون عن بينات الأجهزة الكلفوة بنفذان القانون. المناسبة هي ختامه عن أعمال الدورة التدريبية الأمنية دي قام بختامتها المفوض شرطة المدير العام النائب عن مركز بيانات الشرطة بشارة علي فضل. من جانبه بعد ما شال الكلام قال بكونه النظام عن المعلومات عن البوليس في تشاد باختصار سيت هو بيمثل بطريقة واسعة من المعلومات، وعن طريق النظام سيت البوليس يقدروا من الآن يجمعوا البيانات الجنائية ويحددوا مكانها ويأمنوها إضافة لتبادلها في الوقت المناسب عن بيانات الشرطة الوطنية والجندرميري ناسيونال والتنسيقية العامة أي الكورديناسيون عن الشرطة القضائية وده بإشراف من السلطة القضائية. المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل كلم أيضا بالالتزام من الوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل إضافة للدعم اللي بيقدموه الشركاء الفنيين والخبراء عن مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوك ودا في نفذان المشروع القايد بجدده. وفي الوقت الحالي قايدين بيكلفون بمهمة جوان الثقافة هنت الاستخبارات الرقمية في داخل الوحدات الأمنية المختلفة. الخريجين الجداد الذهبيم اتخرجوا دول دا مطالبين عشان يبقوا سفراء أوائل عن نظام سيت ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. المسؤولة هنا قسم من التوجيه والوساطة وإدارة هنا الشغل في لب الهيئة الوطنية لترقية العمل ونبيل مدام كونجيلا مكاي كان أنت البداية الخدمات الرسمية عن التدريب عن الأوين البالغون وكيف يقدروا يصنعوا الحاجات المحلية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
5: عشان يقوي مشاركة المرأة في سوق الخدمة في ده طلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل ونابي برنامج هنت التدريب خصصوه لتقنيات المعالجة للمواد القادمة بنتجوه هنا في البلد بزيادة لتورين خبرة هنت الأوين في جانب لاجئين الخدمة الخاصة. في وقت بداية المناسبة المدير العام لشركة دي ان بيزنس دافيد نهار قال الفكرة دي هدفها يطور معلومات الأوين ويقوم في لاجئين العلم والدعم للمينهم في السوق هنا الخدمة. كان من جانبها مسؤولة هن قسم التوجيه وإدارة التشغيل في ونابي كنجلاي مكاي في خطابها لفتهين الدورة أكدت في كلامها وقالت الدورة القاعدين نفتهو اليوم دي بتلم تطور المعرفة هن فتشين عمل دقاء وفتهين مستقبل شامل الببن فوق الطريقة المستقلة ودائمة للأوين أم بين المجتمع. وبلد كله يدخل الدورة ضمن التوجهات العامة للسياسة هنت الحكومة في موضوع دعم الخدمات الخاصة اللي بتساعد الاقتصاد هنت الوطن. وفي نهاية خطابة كنجلاي مكاي طلبت من الأوين المشاركات خلي يكسب الفرصة الأديلة دي اللي هي بتعتبر مهمة لتورين الاقتصاد الاستقلالي والمهني اللي بيمثل العمود الدهر لتحقيق التنمية الشاملة في بلدنا تشاد.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوى لذا الريبورتاج في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينا. كمان بلد الخدمات الملمة الدولية انت الأوين الأنجباء وداتي تشيار الأسرة هي بس الأساس هنا التنمية انت الأمة. المؤتمر ذا كمان بيشارك فوقها كباراتنا اللاعبين عن الأنجبا الجو من إفريقيا كندا والولايات المتحدة الأمريكية. والمناسبة كمان بقت بحضورنا كثير من الكباراتنا الأنجبا والناس التابعين لدين الأنجبا في تشاد. أزوار النور الفائق والتفاصيل.
6: الملمة هنت العوينة الدولية للديانة المسيحية الكنجات تهت عنوان الأسرة ركيزة أساسية لتنمية هنت الأمة تخدم بخمس نقاط أساسية وهي التقديس والعائلة والخدمة والعلاقات والصحة زيادة ليدا كمان طوران هنا المجتمعات وده من خلال دربين العوينة القائدات البمثلا إفريقيا أوروبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية. والهدف من الملمة دي يوع المجتمع ليعرف مكان توقيمته انت الأسرة الهبس اللبن الأساس والعمود المبني المجتمعات المستقرة وفوق أمان ويقوي المقعد سواء بين إيال هنا الوطن وبقرز فيهم القيم والعادات السمحة العيال لأن القيادة هنت العوين بتلعب دور كبير في مواجهة الهمبولات هن تربية العيال وده من خلال تورين السياسة للصغير وإديهم الدور في توعية المجتمع ويشاركوا في بناء هنا المجتمع الواعي. نذكركم بكون العيال هنا اليوم هم بس المستقبل هنا أم باكر والملمة الدولية هنت العوين دي ببقى فوق أراضان هنا المشاريع الدقاقة هنت المنتجات المحلية وتواصل في خدمتها لحد يوم 19 من شهرنا الفوق ندى.
1: شكي الفريت وكوة الساعة 7:27 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اللي ماشي والناس الفاتتهم يذكرون بالعالمين. الوزير البيئة والحوتان والتنمية الجوية حسن بخيت جاموسة كمان قاعد في مدينة بلتن عاصمة إقليمنا وظيفرة وأنت مساعداتنا معداتنا مكتب لفيديه المجلس الوطني للشباب ونشاط فريق عن إقليمنا وظيفرة. الديبيتي رضوان سين مختار قائم بجولة في داخل مدينة أبشي عشان يتفقد ويشيف التمشي هنا الأملية انت الحساب العام انت السكان والسكن داك كيف يا ماشي في المنطقة. الكوادر أبناء هنا المناسقية انت الشباب أبناء هنا إقليم هنا اللغون الغربي هما كمان قاموا بالتوية للسكان عشان يواصلوا في حسابه انت السكان والسكن الدورة الثالثة. شكرا لكم انتم القادين تتابعونا حاليا من مدينة تابشي بلتين موندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشر الأخبار أركان جهاز أسرة التحرير الظروف يوب عبد الكريم الزوار النور الفايق حجا وحبيب عمر تيت إخراج هنا محمد محمد أحمد عبد الكريم محاجر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ البكي أرقدو وقيلوا بيعفي.

سيم السماء تيار الرجال في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية والأغاني الجميلة نرجع للسيدو عشان أقرأ لكم البلاغات الوفاء البلاغ ده قرأنا قبل الأخبار معلم جدة جدة أبو جدة محمد إيسى جدة آدم إيسى جدة جدة إدريس علي هارون علي الحاج حسن موسى بلام جبرين عبد الله دقرور أبقجة الضي محمد كفترة الحاج معلم آدم رحمة الحاج عبد الرحمن بكر الشيخ صالح فلجة بلام قربة جيمي بلام عبد الرحمن داود بلام عبد الرحمن عبد الكريم بلام محمد دوغال بلام رحمة محمد بلام محمد الحاج حسن أبي آدم بلام عبد الرحمن محمد بلام أخي الحولي كفتر حامد أنكل جيمي لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والغربين البر والداخل وناس الإرفي والهلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم وولدتهم حسن إيسى مات اليوم السبت والسرقة تبقى مباكر الأحد في المرة هلت بلاما جبرين عبد الله على حال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بالبلاغات بلاما حسن إيسى إيساني السيار حسن السيار دلقي دنا مليمي شيخ أبو أوى دلقي أبو قجة دلقي إيساني أحمد دلقي إيسى جبرين يايا دلقي محمد حسن المير حسن المير آدم حسن جمع سلطان محمد كشلة كاسر الشيف دي كانتون كشلة دنا دلقي اللوان قلديمة خالة إدريسة عمر آدم دلقي موسى أبكر عبد الرحمن أبقاسي دلقاء علي عبد الرحمن دلقاء إيساني مكايلة دلقاء سيدة دلقاء إما إيسا دلقاء أخونا أبكر الشيخ البشر صالح ولا بيتكو حسب الكتابة محمد قجيلي مكايلة موسى سلطان أمبان هاجي ولي اللوان هارونا دنا أبالي عبد الله عبد القادر الشيخ دي كانتون أجد مهدي الشيخ محمد هارون مكايلة خالة صالح عبد الرحيم محمد أبخريس داود هارون بلام جبرين أنقرمتو جبرين يايا دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد الحاج سليمان أحمد يعقوب أحمد دلقي محمد قلة الحاج جرو محمد آدم أحمد الحاج أبكر آدم بلام سليمان أحمد علي كسرو جبرين رمات لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم دلقي خالة إيسى خالة مات أمس والسرقة كمان تبقى أمباكر الأحد في كارتيه أمبت دو إلي للدلقي محمد حسن الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نمشي لمكنة الفن مع كبير المهندسين شوكي الفرد على فنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف قاسم بودرة هذه خاصة لكل السودانيين اللي قاعدين في بلدنا تشات بلد تومين يقول لكم مساء الخير من غدي وتشات

بعد أن نسمع الفنان الكبير البرنس كوفي أوليوميدي أندرادا هدية خاصة للأعضاء لام جام يا الكلمات دكتور حسن ألغوني من أفرق دكتور حسن أسبرو وجماعته هناك من أمريكي وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أنا كوفي أوليوميدي نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابي تكنيك

كمان نقول له مساء الخير للبيتي فرير أبالي كلير من شارع 30 ورخية يحيى هناك من ملموسي وناس أنا كربو أكويا جيمي كلكم نقول لكم بونسوار من غاديو تشاكي.

خلاص تك تك تك تك تك كملنا نايم ككنا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بشير تلبون بقول لكم يسين جامينا قاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرحة وسرور في مكنة الفن تشوكي الفريد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لماجي أم باك نلوم معكم الساعة 8 صباحا لحد الساعة 10 أرجوكم بعافية.

0: متابعي ومستمعي الإذاعة الوطنية، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في هذه الفقرة الخاصة لمتابعة أهداف.
1: Gapom jek denek jingam Gole tonek majel Jauke lakia don anglesi Ati jungje nakba majel.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوا وما يتقوا يا نجمينة

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول أساليب التخفيف والتعاون بين الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون. ترأس المناسبة المدير النائب لمركز البيانات للشرطة الوطنية التشادية بشارع علي فضل أسامة داود حماد.
2: قام المفوض شرطة بشارع علي فضل المدير النائب لمركز بيانات الشرطة باختتام أعمال هذه الدورة التدريبية، وأشار في كلمته الاستهلالية إلى أن نظام معلومات الشرطة في تشاد المعروف باسم سيبت يمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد أداة معلوماتية بسيطة. بفضل نظام سيبت سيكون من الممكن الآن جمع البيانات الجنائية ومركزتها وتأمينها وتبادلها في الوقت الفعلي بين الشرطة الوطنية والدرك الوطني والتنسيقية العامة للشرطة الغذائية، وذلك تحت إشراف السلطة الغذائية. كما أشاد المدير العام النائب المفوض شرطة بشارة علي فضل بالالتزام للوزارة المكلفة بالأمن العام والعدل، فضلا عن الدعم المقدم من الشركاء الفنيين وخبراء مركز جمع وتسجيل البيانات الشرطية كريدوب في تنفيذ هذا المشروع التحديثي. واليوم ومع تكليفهم بمهمة تعزيز ثقافة الاستخبارات الرقمية داخل وحداتهم المختلفة، فإن الخريجين الجدد مدعوون ليصبحوا السفراء الأوائل لنظام سبت على كامل التراب الوطني.

0: مان ميكائيل مؤمن.
1: في خطوة جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت الهيئة الوطنية لترقية العمل برنامجا تدريبيا مخصصا لتقنيات معالجة المنتجات المحلية وتطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال. المدير العام لشركة دي إن بيزنس دافيد نهار في خطابه قال أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من اكتساب مهاراتهن ومساعدتهن على الاندماج في سوق العمل. أما مسؤولة قسم التوجيه وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية لترقية الأمل كونغيلا مكاي في خطابها الافتتاحي فقد أكدت بأن الدورة تجمع بين تنمية مهارات البحث عن وظيفة واكتساب أساسيات إنشاء المشاريع الصغيرة، بما يفتح أمام المشاركات آفاقا أوسع لبناء مسارات مهنية مستقلة ومستدامة. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجيهات العامة للسياسات الحكومية الرامية إلى دعم التشغيل وتشجيع المبادرات الاقتصادية الوطنية، داعية من المشاركات إلى اغتنام هذه الفرصة بكل جدية ومثابرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المهني والاقتصادي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في تشاد.
0: انطلقت أمس بفندق راديسون بلو فعاليات المؤتمر الدولي للنساء، وذلك تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة. وقد شاركت في هذا المؤتدى قيادات نسائية قادمة من أفريقيا وكندا والولايات المتحدة، وكان ذلك بحضور عدد كبير من القساوسة ومحبي الديانة المسيحية. عز علي علومة.
2: المؤتمر النسائي الدولي للديانة المسيحية الذي جاء تحت شعار الأسرة ركيزة أساسية لتنمية الأمة يسعى لدعم 5 عناصر أساسية، وهي التقديس، العائلة، العمل، العلاقات والصحة، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات، وذلك من خلال تدريب القيادات النسائية ممثلة في إفريقيا، أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وقرص القيم الروحية والأخلاقية، وذلك باعتبار أن القيادات النسائية تلعب دورا محوريا في مواجهة تحديات تربية الأطفال من خلال تطوير السياسات وتقديم الدعم المجتمعي ونشر الوعي الأسري والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر، لأن أطفال اليوم هم قادة القدوة والمستقبل. للتذكير، فإن المؤتمر الدولي للنساء يصاحبه معرض للمنتجات المحلية ويستمر حتى 19 يوليو الحالي.
0: قام النائب البرلماني رضوان حسين مختار بجولة في داخل مدينة أبشي، تفقد سير عملية الإحصاء بالمنطقة. زينب الطيب محي الدين.
3: يجيء هذا اللقاء في إطار عملية الإحصاء العام الثالث للسكان والمساكن وسير العملية الإحصائية بولاية والداي. محافظ محافظة وارى الدكتور عبد الواحد محمد داود شكر فرق العمل ببذل قصارى جهدهم لتقطي العقبات.
4: في ديبارتمان وارى جانا للديبوتي رضوان وبتفقد أحوال الأسانسيما ماشي كيف ومشينا كم وديبكلتها جينا شنو اليوم عندنا تقريبا أسبوع واقف معانا مشينا معايا بكان كتير بسأل من حالة أنا داخل مدينة أبشة الإحساس سكاني ده ماشي كيف في ديبارتمان نوارة بصفة عامة ماشي بس هنسمع ده الحمد لله يعني رغم أن كل الصعوبات القادة ده مال إيكيبة لسا قاعدين ده وناس لسا قاعدين في التيران كل ديبارتمان نوارة ده مشينا كتير.
3: أما منسق عملية الإحصاء بولاية والداي عود داود شاري فقد قدم شرحا مفصلا عن الإحصاء وكذا المشاكل والتحديات التي واجهتهم أثناء عملية الإحصاء، بما في ذلك تفهم السكان للعملية خاصة سكان الريف، داعيا المراقبون بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المتبقية. كما أشاد رضوان حسين مختار النائب البرلماني بجهود القائمين بعملية الإحصاء بولاية والداي خاصة المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين بالدور الذي بذلوه خلال فترة الإحصاء تفاديا للعقبات التي تواجههم خلال العملية مع سكان الريف والقرى. مؤكدا رضوان حسين مختار النائب البرلماني برفع كل التقارير لمن يقصهم الأمر لإنجاح عملية الإحصاء السكاني بولاية والداي. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في سياق متصل، كوادر منسقية

0: شباب أبناء ولاية اللوغون الغربية قاموا بزيارة لمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع الولاية، وذلك من أجل المشاركة معا في سبيل توعية السكان بالإحصاء السكاني الجاري. أحمد إبراهيم محمد.
1: في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القادة الدينيين في التأثير الاجتماعي والسكاني وعليه، إذ اندمج شباب ولاية اللغون الغربي عبر أعضاء المنسقية المحلية للشباب مع مكتب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية اللغون الغربي، وذلك من أجل التعاون المشترك من أجل نشر رسالة الوعي السكاني حول أهمية التعداد السكاني الثالث وما يتطلب إليه من آفاق سلمية مساهمة في الاستراتيجية الوطنية التي تقود البلاد إلى التنمية. بما تضمن هذا اللقاء الذي جمع الفئة الشبابية برجال الدين عن بيانات ذات صلة بشأن الإحصاء، بصفته رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الشيخ الإمام محمد طاهر عبد المحمود عباس أشاد بهذه المبادرة الشبابية حول المساهمة في إنجاح العملية الإحصائية التي تسهم في جودة وتحسين الخدمات العامة، بما يسهم ذلك أيضا في جودة التعليم التشادي فضلا عن خدمات الصحة. كما ناشدت السيدة جيسين دوبايدي فيليسيتي المستشارة لدى رئاسة الجمهورية رجال الدين والتجمعات الشبابية والنسائية بضرورة التوعية المكثفة للسكان حول المساندة في نجاح هذه العملية الإحصائية. واختتم اللقاء برفع أكف الضراء ليعم البلاد الأمن والسلام وللحكومة وشعبها التناسق نحو الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.